0: الريد يعدو سنين إن كلا تقلحة إما مش السا حلي لتدخل في الشتوى إلا علش إن كلا تطيع كده إزيت يا كنت فيرا تريدة بحالة الشتلة يو تعملها في القصرية يو تحليها فين إيدا إن حلي في ديك ويكتر اللي تريد الفروت إكتر تمالاير مل-لنقص سنتين تليتا قالوا راش ترى اللي كبرت بالزيت تستا انتي يكي تريت اللي تلقمها اكتر تاتيك تمالاير
1: Reġet ċempret dik is-semmija li l-aħħar darba ma ħallitx isimha u qaltinna li jisimha Carmen Camilleri. Din kienet qaltinna kellha siġra tal-ħawħ f'qasrija u neħħita minn posta. L-eruq diġà kienu ħarġu u qabdu sewwa mal-art meta ċempret kienet qaltinna li mindu neħħita minn posta għalkemm issa hija dejjem midbiela u kienet qed tibżal li se tmut ilha. Issa qed tgħidilna li s-siġra waqgħet il-weraq kollu u ħireġ weraq ġdid. Għadha fl-istess qasrija u qed tistaqsik Doris meta huwa l-aħjar żmien li tħawwilha fl-art jew f'qasrija oħra kbira.

وبديك الكانزونيتا تا داريو وغراتسيا بتزينا كوازي وصلنا في تميم تا بروغرام يهور قبل نال او البروغرام نعرفكم اللي نار السبت الستة تا جونيو والاول سبت الشهر في سانت باريو تا المادونا تا بينو باكوس مارش في الفيكتوريا يكونم الروزاريو وديسا وباركا ساغرامنتالي في الساتين تا ورانوف سينار الكل انفورماتيوني تستوي تشامبلو للجالي 0-4-8-5-3-0-0-0-0 نعرفكم وكل اللي كل النار تاير بسات ناشتا ويسو في السانتواريو تا المدونة تا بينو باكو سمارش وكل يكونم الدفوزيوني تا الاربعة تا سانتا ماريا في الغداش تا فلودو يبدأ الروزاريو ووارا يكونم قديسة الكومونيتا مالتيا يمستيدنا لي تاتندي

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmevnal SBS, Lishan Aturaya, al mobile, online or radio.
2: خوبه وقت مضيخ بوت معروات الشرشاية أرعد بتباكة وخمنه الخرزة تديم خرزة ترايت اس بي اس سنغافورة للعامة اتكاميرغو من أموات كورنغاي والخوان دقنة من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخطتة في المعروات الشرشاية اتكل أرعات أبريجيناي ومعروات اتجازريات توريس ستريت اتأختن مشموية من جاوي
3: شما انخه بیو میکه چمیتل ده قلش لما لخن انا من نینس ایمانوال بیقار یورا قبل لخنیم شینا الخورز اطرایت اس بی اس خورز انقه ایدیوم بیتخاو شرابه من ملوئه بسیمه و محنیانه ایده اید خورز انکی شارخله بقریت طبه قایدیوم اوت ایله ایچسر بیه ترقل با اسر خمشه بشارخله بقریت رش طبه

ترامب مكليل المخيطة على إيران إنم زهرت خيلواته ديرنا بكل عضانة خا جورة من سيدني بشلة ليما بقتلتو طلافر سوقي أتلطاي جمناستيك أورسناي بيلا روسناي قنيل مساسل مشاركتا جو تعلياتي خد آتا بياني وقاياه قميتا من شيتر ألبو إسريتري طب بروي خوتا ريشانود دونالد ترامب مارلا إدبت مكلية لمخيطة أمريكيتا مخططة على إيران عيد سبرتة وتشرياوة إديم تلوشيبا وقخابو يانا بديغة على الباتة تروث سوشيال بليل الدور دونالد ترامب مارلا

0: اترواته خرواته بخواشة قطر سعودية ويوناتد أرب إمرت طلبلن منو تمكل المخيثة وكت سوادة بيزالة للقامة إنا بها أيضانا مزوهرة اتخيلت جيسة أمريكا يهضير لي قاعدة سبختة كل نيتا ورابة جرتا إنا إن لوي لخاسوس جارة وقديلة الساي إيلت إيران لهاويلة خرزة نكترايا خاما بو عباكستانايا مره قا رويترز اتقطرو مشورك لغدا مخشخ تخطة من جيبت إيران كات اغدان مخايدة مزوهرة قا تروي جيباني لتلن بياشا رابطانا قبنيت جشر القربنطا من دي جيبخيتا رشانوتة إيران مسعود بزشكيان بمارلي اتقطرو ليجارش إيدا من زدقو وبدقل الخابويانا بمارجاو سوادا ليلة منايو تسلمتا إيران بطلابلا إلم بطلتت أوقابة ومخررتت زوزة إيران كس أمريكا ويولتت خلابة على بلاشا إينا بار إيضانا مخطتلا الزبطنتو المعبرة هرمز بأمي من هدامت عشيرات إيراناي جوجلن جو تهران وشركلن عم عما المغزات سنتي قشلطانة إيران وقولن بتبلشي إن أغذان مخيدة شوري للسبخياثو ناجيف فرهادي مارلي اتأوه دير المسترنتا على أطرو.
1: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy. We just fight to eliminate the enemy from the Middle East, even from this planet.
0: يحلي أسياي بلاخين بقشيوتا المكلتة برستا وقللوتا المرعة إيبولا جو مدخة أطر Democratic Republic of Congo كات توكاسا تي ولاية خلمانا مضيلة إت إيلا إيكن نايوتا خلمانا عمايا جو الرساثة آها برستد مرعت بشل بريسا من سبب بندي بويو فيروس لتلخاطو عاما متقبلانا ينسم ساما والدية مبرية للأرب ما قصته ات علاقي تشكوتا وأب إما موتاني ويتقصت مخطته ات مطية لقاء رشخيتة أوغندا كمبالا ومديتة غوما خامن قنطرونة مشخداني أمريكاية بشل طبيا وشلطانة أمريكاية جاروبلت ناقلن أن طبيانة قا ألمانيا لقنيتة سمسامة ملالا قا ناطر رازت أموات مخيداتا فرح حق مارلي إت إن لاويلن سندياتي تي ولاية وبسرها ووتا أيجا قنيتا برناشيتا إلى خط قنطا
2: Nearly 9 million people across the eastern provinces of Ituri, North Kivu and South Kivu are facing crisis or worse levels of hunger. Further straining fragile health systems, while only 30% of required health funding has been mobilized. We call on the international community to urgently scale up support for both the Ebola response and the broader humanitarian response in the DRC. Without immediate action, life-saving assistance will not reach those most in need.
0: أغنان مخيدة ماريلة جاروبلة مشلطنة على البرستد فيروس كد بعوادنا مشخطة ينسكاني قا كل خاتيانا بأرخيت شمية والماتشخطة دمر على إيبولا فريضانا باطولنا الرابع من فيزا زونناي دا صحت الديانة ينجوري سزجرون بشوية كلنايا درقولة مطلبة أوبن أي آي إيلون ماسك ومضيلون اتزعامة إيلون ماسك ين لوسوت بشلا مقروطة رابة بمرقلتا من دانا مقوبلتا نقرأ ماسك لملي قا أوبن أي آي وم دبرانوتو بشمطت وعدة إيلا آيغ دا شركوتا لاقا قنيتا من برقاو متولد 5 مليون دولار أخم بسمنت إن أوبن أي آي مارلا إد أو رابا سبر الأيجت مقرول الشكيتا آه قطيتا بتاخل أرخا قا أوبن أي آي لقنيتة آي بي أو إيجا طيمة شركوتا إد أوبن آي بتمطيا ال خان غزة 4 تريليون دولار إنا نوميقة ميقرا ماسك مارناد بالطلب لتنيج الشقطة ين أبيل على البسقانة ووبن أي أي لقبلون بآها شكيتها خجورة بشلدينا بيطلاق السد تقبلتها من برشلد تري شورة وغدا بختا بشلون مشيخي جو تايمنا معروة سيدني بيومة تروشيبا بقائم إيلي جو شوبة خوشيا ينكستدي وبتكالي قم بدينا محلات كامبلتاون إديوم تلاتوشابا دخشي بشلون قرية الخبيتا جو كامبلتاون قربة منية برمشة تروشيبا وموشخل الشلد تري شورة وغدا بختا يدو بيتا ايجا دوقلون قا جورت اربي شواشنه ودخش مارنا اتجورة لتلي شما كيس بوليسي وليت الله خا تشرارة اتلي شربة خلمانا رأيناية ان ات ين خبر سوبت بدايوت ات اللوخن قنطة ات عنابة بيتايا قريمون الخات منيا سيبر سيبر شوات لا شوا شوات لا تري ين ودن تكس سيبر اربا خمسة 8 شوة لا شوة شوة لا تري ينقري من على 000 متمسيان تلا ات استرولاي هاي بزوانا لشتيات الكحول تيكي ين contaminated وزيباني illicit ومن خانوتة عياداية شتيتها بوصايا من the National Drug and Alcohol Research Center, University of New South Wales, وابزي the National Drug Research Institute. موشخلن تقربت خا من تلاتا خانوت تشتيتا سخبرة جو فيكتوريا زابونة والشتيات اتجاوي ميثانول وزبلة بلاستيك. ايجا ايهلا سخبرة الترما خانوتة وجبنيات بريشة من سوشيو ايكونوميك جيو نيو ساوث ويلز فيكتوريا كويزلاند وموشخلون الكمايوتة جورتا من ان خانوتة زابوننا الالكوحول زيبانا وان ما تشخيات بيتاينا كت ملبن بغزايل الخالبة جورة من سبخيات مخروتة جو بيت سماخي وشوبت خيوتة ليلة ودهشة بسيارونا المبقيات بومبة نورا ين فاير بومبز بيت عوادة خياوة ين كريمينلز بنيشد زبطنطة التجاروتة لقانونيتة الكحول وزيروتة خلمانة لبنان ماريلا قرب طلاء الببر سوبة مثلونها من عضانة سبختة إزراليتة بيرخة آدر بماريلا اتقاها من يانا بخواشة لإجتماع نشة شورة وبلاخة خلمانة وكت اتواسو زجارت مكلات بلاشا بلجت يرخت نيسان انام خياته بالإزرائيل وحزب الله جو تايمنت لبنان لكليلون خلواتت أمينوتت لبنان مارنات اتواس بخياته بوش زودة من إزرائيل بيوم تروشيبا وحزب الله أبقاو مضيلة اتوالس بخياته على إزرائيل اينا خا سوزجارت مكلات بلاشا قاربي خمشا يومانا بشلة مروخة من بلجت ليلة بدانة لبنان أدخل مضيلة خامشتا لانا لوننايا من طبت أتلي طايوتا وولد جيمناستيكس مرملة الكل طوقي على الأتليطاية أورسناية وبيلا روسناية أتي ووا عليها من شريط بلاشا أورسناية وأوكرانايا شترالبا وإسرتري جشمن شلطانة مضيلة بآها طباب خابويانا كري جشمن الأتليطاية اتمشاركي خد آتا أترانيتا و سوغيتا أترانيتا إدياني شمع أبو نخايا تقدم أربوشبا سيدني إلى شمشانا إتشاسر ملبن مطرانا إشتاصر برزبن شمشانا إسري طلا بيرث أيوانا إسري أربا كامرا شمشانا أربس قيمة دولار بيوالة شوي تري سنتد أمريكا مخراطا ميقرة أن إيوا طبا قائديوم بيشو مريزو مقروة قطوخن بيت نينوس إيمانويل وأن إيوا طبت يومت جسر بإيار تري ألبو إسري إشتا

ميخرة ميخرة خرزن قدها رمشة ومبر منيختة مقروخ خطوخن خلق تقامتها من شر ببيتاي عم ميل غريب وبخارتها اتلان قلوخن خملوء ببلانشة ايران وقب خملوء اخينا بتمورايت يوروفيجن وشركتة زمان

0: ta Australijka Delta Golden. U gjorhorzet Australien pushetta, bet hamzimrat kut aata jem bajta khed amma aboriginaya. Modi la tashqitu, su kalu, u assuru tparmejta u qabalta. Bsawroħt anem luqa bitħaj mahnijani qatoħun. Obza bajh maddaħloħun jaqrat n-naqre, etlan a khurzaħata butxar bebejtaje. U bħuħaxelet la khalaqjate am jaqra emil gharib. أني خلقياتي بتبايشي مقروي جي خرزة أطرايات SBS إن بخارتا فيديو ديه بتصالي جيو باتت فيسبوك تخرزة أطرايات SBS همونا وقت بي مشميتا وجي شاقتا على أني خلقياتي بتشاقليتو أن خيوترانا بوت برميتا بالزودة على شربة بيتوتا خبة جوارة ومقامتة بيتوتا
1: SBS Audio.
2: Inquorum play. Inmelchanta mahalbitwa qeliman yanoxr.
3: Yahudiyadaliya. Zunbehalama.
4: SBS chill. Chill.
5: SBS pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
9: Am tabbel sawda min ishti nishane. Musiqet qani lhinyanoxun. U podcast malhiqani. Muslim tulkhan. SBS Audio. Yansakhbarun.
10: sbs.com.au/audio.
0: بيقراهم يقرا سلام عليكم انا ونينوس ايمانويل بيقرا جورا قبلوخن بشينا الخدا ششلت خطة من خلقياتي اد بتهمزمي بوتشرب بيتاي وشوت باي اختي من قم اورخ جا وداها الشربة خامن نسيين سبير اكسبرت جو انثروبولوجي ايد الى دكتور هيلين فيشر جو خامن كتاو ديلا مارا واي وي لوف قاموي جارك بيخ ين باخ قاخيني همزوم لقد خبا بيشلت همزمت بيشتل همزمت بديو بألبت شنه و رابا من شيري مشوخياتي وفليمي وابزي من تي في سيريس و قصتي وممري بيشن كتير بتخبا وما تخوري لها قد اكتاو قد امشوختا قاميتا بيشتل كتوتا قم اربا البشنة ايوه جو سومر اجا خبا الى خامن ستوخسي بوش قطيري جو مخد برناشا the most complex systems in the brain يمرالا إن قاشي قداني من نوخن تبيطي يم خسامة من نوخن بالدايلة anthropology إلى علمة ديت برناشا قريت برناشا شرشة برناشا مردوطة لشانة وشركة خينة إجا بتجربخ جودن خلقياتي تهمزمخ بالداها شربة إقارة وخدوت الأمر قد عم النيلة ميقرا أميل غريب كلوخن بدايتن اللي أميل خا برسوبة خا بوطة وعودة إن إتلة نسيانة جو خقلة بيتاية وشوتة باية برخط بالخانو وبرخط نسيانو وجاربياتو إجا بتاوخ عم إغداد إجدن خلقياتي قد نقرأ أميل باشقة الدن ملوئة بشأن قابل قالوخ ميقرأ أميل عالداها خرزة
11: أنا بغداين تهاون لا أختي أرخوخ إلا أرخط أب خيري خبيوة بغداين هاون أديوم أمو غدرشخ بخكمة شربة رابة بيتاينا رابة شوتة باينا سو بغداين تهاولان خاشق اليوالت هم أغداله و خكمة منهاريات بود خيط بتوتا وبشارق بخبة بخشام
0: هي بشارق بتخبة مساب إلى خشر بوش أنا قايا إنا أخش باي المضيق قشام وانخبية وجيش قانا مخبة إن بغزايتن الدا شكلة إدبرخاصا مغزايخ الغدا بتوتا جو دورانشا إجا أنا خلقياتي شمي إيلي family matters يعني شربة بيتوتا إنا إلي شخلبتا الدوراشا قاسوزجارو برميتا إجا أن خلقياتي بتحمزمي بود بيتوتا

0: بتحبها وبتحبها وبروب شربت مثل قنصورة وكل نيشة إلى قا شامو عنو قا يشقانا قا كنوشتن قد يطي بتأني الشرب أنقاية أبن رابا من نوخين بضاينا إن أنقاية الخدانة هابي لنسيانة همزم بديه إن أومن دي قمودي أخنا برشلن أن خرزي من سبب باصروتا إيتن جو كنوشياتن قد أتخملو إبياش دريشة إن إنا برخيت يوداعا إن إنا برخيت كتويات ين ترميات ين متهاوي لخرابة خزية بيي ين مني البتهادخ مخبلا آها من دي شارخلة يقرأ ميل أخت متخرن خبة قم كلمة دي دخ بشقت لخبة مو دي لخبة
1: كمات لي دانا بجدي موتا خبة إلى خامن دي أخنا نبري أو جاوان ميل وخبا إلي شو تبتي أنا أمخينة بتخمنياتي برخشة إنا خبا إلي صيرا بي أنا داخيوان برمي وخبا وأنا السورة أبد هذا أنا أخبر ميتي الخبا من أواهي بابي يمي يخضرن برخا برزويا هويا أمي قدم يا الدوخبة إن ليبو أجي إني ليبو دوس إني ليبو خلطة بشقت الخبة إلى رعبة شاتن قبض حاضخ جو همزمتوخ مضوية وقت هلن فيشر أجد ودلا أبو صايقة ليش ننطر خكمة زوجة رومانطيقاية بيلب خبة قد ليش نودلا أبو صايا ومطيلة طلع تغمة قد خبة ياور قطلع تغمة أنا همون أتقري لغة بعسيهن إن قد أورخ بقديموت أنا ليبين أورن أدمت لقنو الناشئ
0: هيب أيوة تخمنت يعني بقاري دي لبتايا مودينا أن طلع تومة يعني طلع رحطة يعني طلع باشقيات جو خبة
1: رابا كيانيت هلا خزي رابا جايب دست خدوكتا خوروخ ين تربناتي خاشينا ين غروب دبناتي كنشت بناتي خاشينا مغدالين أرزا مغدالي خوارنا جو خا خبت سما خوارنا جو خا خلولا وخاشينا الخا دك أمرا تازي خدوكتا ديلا كنشي جيت أزخ الغزوقية بيكنيك قمت ويزي اي كمال شابفرت هين عايب دم رزي قمته رابا كياني تيلا ات انا بيشن جريشل خا هويا بشبرا اين خب ليلة ليلة اخجي دي جرشالي بشبرا سبقا اني اين اخجي رخش اخنا بايخ او بلغيقي اوري لوجيك برميسا هون أورجو خبة أنا مو ضيلي منه دم بلي بخبة تقم بينا وبين أختي هون بين يطن أدريس وبين يطن تلفونه بين يطن موبايل
0: بكت إلى أروح تهمزمته إلى أختي مشوبرا موت من ديانا خينة
1: اترابة من ديانا بلكت مطلب تلا بلكت بايا خخينة بلكت ليه بايا بلكت ليه لحاضر وبلكت بايا ويدونه سو إنا من جيبي وائلة وهذا خيجد نقوة خزة خاتم رزي شوب فريغ زي قمته وبي قربنا بي أوي على آت الكسلو أني هلن فشر قد أنت متخط ليش إن إجد ود لأدو راشا مطيلة لطلع تغمة أو تغمة قامة يا إلي يمري للاست شوت وآها إلي خكمة هورمونز جاوان هنا جاوان أخنا نقرزي إلي تستوسترون وقنقوا إن استروجين أني لوخي جاوان أني ما ودي قد أنا بين قرب ننكز ديا نقوة بين يطن أدريسو أختي إلى أوتوسترون تستوسترون قاوي وأنكز لو استروجين قبط هاتخ بيو بين يطمانين شمي مودي لقد أورا الفيسبوك دي شخصية هل بد نقوة إينا بوزيرك من أرزة أرزة إخنا نجد خاتي لسودة منه بس بين آزم دوقن بإيدو رق ننكز لو ينقرب ننكز لو نقوة بيطة شمي مودي لقد أورا شخصية باسي جويرة لطليبة لتلخورتها لتلخورتها مانيلة مانيلة
0: أرزلة تخمني دنة مديانة
1: أرزلة تخمنك قبض هادخ أو تخمى قامة يتي لهمزو مجاو هلان فيشر مارا لقات أرزا ونقوي أورخ قد أنه قد تخمى قامة إن أتخمى قامة ليلة مليانة بري شايد قا أرزا قد ها تخمى تلاست يعني شاوتا ما صنهاوي لي زودة من خاين تري انطلع سب أخا إلي أختي لاست أختي استستوسترن إلي
0: لك

0: سيرة هالة بي
1: هالة خرطة ماري لا هلان فيشر قبو صايم طائلة قد خرطة وارينا قو تغمى تريانا أو مودي لو تغمى تريانا تخبى أبا صير لب هورمونز إتلن أخنا أوت إلي إندورفين وإلي بنفرو شان أدرينالين لبي ماخي سيروتونين يطلع أربا هومونز جاون بالواخينا يمري له wanting ين attraction stage أخا من دان أربا خمشان قوة إتفا قو خيوتي نيخا سباين أخجي بوين هاون منخا سمطيلا قد أنا واين attract قاتو قبط هادخ أنه هورمونز بالواخينا جاون وحماشا بوين هاون أمو بليلي لن بطلع يتخمنن بيو غس تاوخ تيوه قو رسترانت بخالة مغضالة تري تيوه انقو خادوكتا ام مغضالة تايلة دانا قد كنت خازل بيته ايب داز اتفقو اطنبيلو اب اتفقو اطنبيلو بشدري اجريات غضالة مخنيلي منخ ايب دمرا مخنيلي منخ اوكي اهلي ليلة داقول الاغضالة عائلة دوبامين قاوي هلا ليلة صليا خرطة عين بمارلة قد احنا نقو مدخد تريشنه قارك خبي بارق هلن فيشر مطايلة قد خبي بارق يما تغمت لي تايا اوت الى بوندينج اي هاو خيانو تصرت بأغضالة وبوندينج اب اي مارلة قد احنا اتلن اوكستوسن سب دوباميني بارقو بارق 15 دقيقة اوكستوسن كل شيء نتخيوخ
0: يعني كما قطيرة لكمبلكس بقرد برناشا قد خاءت خا خماية كيميكلز بلاخنا قدار غشتا
1: مجد احنا كلنا الكيميكلز يخيخ سو احنا من اتراكشن ستيج اتاتي سودان امغضالة وبيخاوخ امغضالة تازخ الدو تغمت لي تايا هل بدلا كلاني ما طخ تغمت لي تايا أو إلى بوندينغ، إجت هاو صيره بأغضالة، وبنت لها وخ أم أغضالة، إنا صيره بأغضالة، بلكت شميات خزيات عاد ميرات شمت عليك ما يدامي الأغضالة من ناش خونا وخاتنا، أنا لي دامي ببصلة، أنا أختي دامي بأضطه وعواده، بخذت لهم دامي الأغضالة، سبي هاي مطيل ده تغمت لي تاتها قد يبرمي أغضالة من لهم زمتها. احنا بايخ ما تخل دا الدا تغمت لي تايا هلان فشر ما تشوف خلا قدا بوصايت لي شن نقم اداله قد لا كل اني ما تخل دها احنا يجورخ قدا تغمت بيل اتراكشن وبيل بوندينج يعني لا قولاست خاك ما يجوري قولاست قبط هذا هي هايلون خزداق سب يجي اختي شهوتي لغيق اللي هو يرقو تخمنت هذه هم لوارا لغيق اينا اجوارا بوش يهاوي مارمنتيتا او ماصي ماطل تغمت لي تاي ايمن تحاوي تقو بجواجة من اتراكشن قا بوندينج
0: لخا ما قطنخ مخليتا اختين انا اطلع رحت ماسخ امرخلو شن ات علي ما أعلمتها ات برشنيا بالتينا خكمة سورة بشنة ين تينيجرز ين اينا مطية ايتن شخلابة جدن راحتة ين انقما ين تينا تينيجرز بوش جلدوتا ايشخني خارتا إيقاشي
1: زي خوبة قو كله تغمي هاوي قو كله شني هاوي إنا أي من تهمزمت بل عليموتا وخا هاوي جورة جميرة ين نقوة جميرتا تباوض إيتا بموخي كأي كامل موخي إيقارش إسرو إشتاش نهل كامل إيقا لغيقي شارة تخمونه إنا قو خيض عليموتا أختي رخشيلة أختي برياشم إنا لخمارة خلطة ودوس again بديارخ يخته بديارخ ايكا الفورميت الخبه موديله قبل ما تخرط لي بخا مندي ويل بالي بالبروني بروني اسري طلاشن لا اي شيء تاشي صوره اي وسري تري بطراي وطنابل شيء تخارت هوا بتصوبه مريقاتو بروني عتي قمو بيت حاولوخ خورتا قمو بيت نبلت بخبه بطراية ونينوس قشق لتخبيه إني أخت ناريلت إني بابي همت بقارب داخل إن لا مير علي بس إنا بغرو أنا قم قارنة من بغرة ضيلي قحكي لبيه اتخبى قرب بقارب

دانم خيدم كليغا وسبختم خطط على إيران كت أموات شريل مدري بسوادة رشانودة أمريكا دونالد ترامب مارلي ات او مكليلة قهدية لسبخيات على إيران ايت بشتا ومر يستقى اديم تلاتو شابا اتجسر بإير امبر اطروات برقاقة طلبل منت لا ازل لقامة اينا دونالد ترامب مارلي ات جيست اغدانم خيدة كلنا ايت بهديروته ات ازل لقامة بخشوية راب جورة من خياتي على إيران ان لم طيل الخاسس جارة ينديل رشانوت تغدانم

0: Advertising.
1: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
3: Ina, Rab Khaled Geisa Amerikaya Mudilika Geisa Tahawe هديرة الخاشو يراما من سبخياتي إن لم تنون الخاسو زجارة متقبلانا وإيران تنيلة وبرابا جاهي لقبلت الشرطة بيت خوارة لباراخت بلانشا وجو خاكثاوة على يداعة شوتا بايت اكس ريشانوتة إيران مسعود بزشكيان مقرولة المخططة ري اشورنس اتهمزمت عم اغدان مخيدة ومطيت الخاسو زجارة Lele manayut Iran teslumela.
4: Dialogue does not mean surrender. The Islamic Republic of Iran enters talks with dignity, strength, and with the preservation of the people's rights, and will under no circumstances retreat from the legal rights of the people and the country. We will, with reason and with our strength, to the last drop of our blood, remain in the service of the people and safeguard the interests and dignity of Iran.
3: Aha atra etrishanutu pishlaqbulta bisbakhiyate tamaye biat ughdanem khaydo Israel go isritmanyab ishwat mughzilat mosat kal al aklu وطو كاسب قائم بطلاب لهم إن أغدان مخيدة أمريكا اتمخررة الزوزة مقدلة بيت أمريكا ومكلات الطوقة وعقابة على إيران الحكمة من شر

0: Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Different crises in terms of high rates of inflation, lower growth, and ultimately a food crisis down the line, and particularly affecting the countries who can least afford it. So that is why he wants to make sure that basic freedom of navigation, as enshrined in the law of the sea and other relevant laws, is restored.
2: إيران بزبطن تلا على تجاروتا التيول وبرشا إيد برقاقة بداها زبطنطا وها مع بدون لا تسيقتا جورتا جورطيمة برميلة نوطا
3: Bit of MIP, bit of our starter fertilizer
2: مع بدانوتا بشتا لغزيتا يا أستراليا وبرشا إيد مطواتي أستراليا كي زون الزودة من بلقس نيقوتو من خيماية زروتا يان nitrogen fertilizations من مدى خمس عاية إينا مزودت ومنطيت ملوء بياشنا مكلية من سبب اغلقت معبرة هرمس جاستن إفريت أو تبيتوتو إيوينا أكاري وقاشتايو بالي ان جنريشنز قربة بروكسربي أيت إلى لما كيلومتر جربيا مدن خط ملبون ويلا الليسا اتعاود شخلابا عالخزدة زروتو كات زريلة خمشي امونة اختي من خطة قاها شيتا مدوقتا من مد او مريزة و اتزريوة
4: doubling or tripling of fertilizer prices is just that's not something we'd budgeted on when you did our budgets at the start of the year we were budgeting on $800 a ton urea and now it's $1,600-$1,700 a ton urea and it's if you can get it there's still no guarantee that we're going to get it so it's just going to be it's really going to hurt the bottom line
2: أستراليا إلى خامن أطروات قمعي بمشادرة تخطة وزرع تخطة من شارة بلانشة إيرم كات غزيلة العسقوطة بطيمة تقبى وملوئك حماية زرعتا من أطروات البرقاقة سبرتيلا أطروات حينة بتمبصري من زرعتي وآها مبصورة من كمايوتة خلطة بزودة قدام كليتة بلانشا بيرخد نيسن منايوات مكليتة بلانشا بالإيرانو وغدان مخيتة بشتلا مدققتا بشاروتا أبن وينا خكمم خياتي أهملو أبشوكيو بيت بيجي جياكو ميلوس مريزو مقروقاتهم بيت مينوس إيمانويل

زمرت أستاليايتا دلتا غودرم لمن تيلا بقرمت مراية يورفيجن كتم خبانو مزيخلون لمطيتو الرحت خوتامة مراية شوي إد زمرياتة يورفيجن يان مراية يورفيجن ختملب خشوي الله يا جو فيينا مخبانة

0: Oh my God.
1: Oh, Delta Goodrum, you have given it your all.
2: وقصها مخرايا زمرتو كد دلتا رملة قلو من عمة وعمو خابيانو دحونيتا ومبارو شريد مقوخياتو وطبد سنتو.

0: Oh, my God.
1: Oh, Delta Goodrum, you have given it your all.
2: Drejt fqale, pshushit xizbay, and tilivot qa Delta, iwa awwish roma qa mitxit xa aqda. Ina, lewa hitxa miliana, it mamtila qa ani tlata zamari xaraye. وكيت هم زوما عم SBS منبر برقلا من زمارة دلتا مرة اتقنيتو الشو بربيعة هاو إيلي خا إلتا قم زيختا
3: I'm absolutely stoked. I mean, the variety of music that's there, I am honored to have got to hit the stage on that iconic Eurovision stage. I am so blown away at the love and support. I can't even begin to say thank you. I felt the country with me, and all I wanted to do was do my very best and feel that it was a great day, and that's all I could do at the end of the day.
2: Romania wila aitli teta bi ترمى قطش اشتقالي من بار إزرائيل عيد ويلة تريانيتا بي طلمو أربي طلا أبن خمشاء أطروات لم شركلن بدريت تقالى على إزرائيل بسبب غزة إسبانيا هولندا إيرلندا وسلوفانيا كل أن لم شركلن يبدلو بويكوت الآها قومتا أي أهشيتا شركتا إيوة أي بجبا صورتا من شيت تري البطلا بيت لاي خمسة شركان أخشي وكتخو تاما بشقالة وشوبا بإم التقلانة جوجلون جوفينا درق المشركة إزرائيل قدها مرايا تقلانة إسبانايا ألفارو إيو خامن تقلانة مغزيل ساقو لايوتو عن شركة إزرائيل
4: Eurovision promote different nations. There are spots before each act, and it's not well received, in my opinion, for a lot of Europeans to see a spot saying "Come to Israel, come here. It's very nice. It's very touristy." When the reality is that it's an apartheid state that's pushing away Palestinians and killing them in the places that they have declared war zones.
2: ومن منيانا خرايط قالي قا إزرائيل بشلم الضياء وجو

بسخته وتشبه كانت مقوخياتة مسليتا ودرقلوتا بشلن شمية يو عمّا. وكت ما بيونا وقت إزرائيل بتقني الشوبة قمايا زمرتت بلغاريا بندرانك بيت زمرتا دارا كبشل اللبواتت هدرانة وقالت سعتا دينتا وقنيل الخمشمة واشتصر قالي.

0: أهي لي جاي قمت بلغاريا قرامل الأهم رايا وكتهم زومن بار مطعيت قرمانا دارا غديتها وإنا رابغ جلتها.
1: I'm gonna tell you, I'm still in shock. I don't know what's going on. For real, because nobody believed that we, you know, nobody believed that we can win and that Bangaranga can win. And having this love from the all of the juries and all of the audience tonight, it feels like a dream. It's, I don't know if I'm sleeping or is that the reality? You tell me. I don't know.
0: خبرت بندرانغ بتايلة من لشان جامايكا. ومنايو إلى مقوختا ينقالت صرخيات أريا ودارا هم زملة بود رغشياتو ومشمهلة البنجرنجا الخخيلة جاواية موسي تمهادي قخفر سوبا اتقابل لجانو
1: trying to be perfect, chasing perfection in our society right now. It's a huge problem that we got and I know that once we can drop this mask of chasing perfection, this is when we can be real to who we are and we can stay bold and lead through love and not fear. And that's the real Bangaranga.
0: من تيتت دارا دريلا خا بحر على بلغاريا ايكا ات مورايا اتشيتات اتيا بتشاكل شوبها ماسيتون برديتون على خرزة ختامة خشتوخن قا SBS On Demand اها تشرارة بشكتيوة بيت انجليكا واتس مريزة وقرية بيت نينوس إيمانويل

مش ممن على قصتهم أجبانة على كل قصلة توقعنا مزيعة ومجن سخبرون sbs.com.au/assyrian أو مسلم من هدية الخامد SBS Audio App مسلم من تلخامد SBS Audio App إديوم وشارم من مشميتا على كل خرزوخ مخبة هدية ومجن من App Store أو Google Play آتا أبريجنيتا خارمزا ات هيايوتا وطبعتا أهي لخام نمنوء ات أستراليان بوشغتا هج خزيتون الآتا سمغتو كمتو زرده بروبه الدبنت آتا أستراليا أهيلا بيضخت عما أبريجنايا ومقيومة لعما أبريجنايا أستراليا وقصوري بأرعى شوتابوتا وقصتي قرابة إلى بالزودة من غداء أختي إلى رمزة المتخرتة بتخيلة بيشتة بخايا وهي يوتا كات أستراليا إتلا غداء أمتنيتا إن كي رمز التلاتة بخواشة آتا أبريجنيتا وأب آتا تخيانة جزريات التور ستريت لتو غداء آتا أبريجنيتا من قمتا أها آتا بشتوى عودتا شهد البوتشم وشويخة بيات أمانا وخابوطة من عمة لوريجا وومباي أنكل هارولد ثومس أو أبريجناي قمايا إتن بقلي من مدرشتة أمانوتا جو ساث أستراليا جهي قميتا بشتوى مبرختة ترسرب تاموس البوتشم وشويخة يغدا تقليتا بوتزدقت أرعى جو أدليت وقيومة اتكيفاش وقرية National Aborigines Day وآها شماها اديوم لتلة لتبياشة ولتلة شوبة ومبرغ دا شيتا ويلا آها آتا خارشما خيلانا

0: قن چدرت از گدوتا ابرجنیتا یو کامرا ومقيومة اللي زدقت أرعى ومشررتت جانا. شيت ألبوتشو موتشي خمشة شلطانة أستراليا مضيلة بآها آتا ين موذيلة بآها آتا آتا رشميتا ات آتت أستراليا وملخمتو رابا بشتلا إينا إتلا سوكالة اللاي جونا كوما إلي رمزت عما أبرجنايا سموقة رمزت أطرا وقصورة بقرعة و دورت سمقتة بلقت آتا رمزت شمشة ين قنطرن تخيوتا خدا بختا من قمروي ومنتا جيت برنن بشوغلا مات آي بغزايلا يو آها آتا
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country. I see my people and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's the Aboriginal people.
0: Well, permit it that you should have a key body, but what the Donna? But some of the men. عمت ونورا عيد إلى أنتي سوزان كندل أي جروست إلى جو بنيتة متواتي جو مديتة كونكوبلين جو نيو ساوث ويلز وجو شنت إشتيو شوية وبتخار إلى الدانات تحالة آتا لوا بشتغزيتا بريوتا أي جتخار وقمايا أبوت آتت أبريجناي لوا جو مدرشتا ينبنيانة متوى محلايا إينا إيوا على شوشة خزوة تي في.
2: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: خرطة إيمان أنتي سوزان ويلا رابيتا آتا حالا ليوا خسامة عيادايا من خيوتة مدرشتا.
2: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: وقتل داتي ين generations ديو آتا إيوا خا مندي إد بتخزتوا ليو تقلياتي ين عال تي في وليلة هالة خسامة عيادايا من خيوتة يوميتة أستراليا أن إينا ناشوخن همزمتا جيت ميرالا وأيروسة عم آتا وقتل داتا عليما ماغ جيت نسيانا رابا بريشالي كت آي جروسلاو آتا الأرزبانو جيت معورا إلز عروثو جو ماترافل جو ماندن خط سيدني وبتخارلا الخلوخة ومنيتا عالجودة ينيرل برابا سبيوتا.
1: I don't remember the first time, I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: وكجيت بوش جروسلا آتما بيونوا يؤرخاتت كل خيومة.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: وقاتو آتا كمهيرت يدعالن خورواتو وسندانو كت كي أمريلا ماني لعمو أب إن هويا يوخا كنش يورا. ومن آتت أبريجناية ويلا آتا رشميتة أستراليا شيت ألبوتش خمشة أنتي سوزان غزيلة الخكمة شخلابة بشاريطة.
2: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
0: وبعورت أدانا آتا شريلة شخلوبة من دليلة ينرير
2: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
0: وقد جيت غزيتت آتا قمترعت خابنيانا شحلو بيلي الرخشو أو شوقة.
1: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: وقد تروينشي آتا جو شوقة عمائي قم ترعت إخدا مدرشتا عالقشرة جو تجلياتي وعالوشتا وأب التاتوز بوايلة خامبوعة خيلانا ات إيقارة وقصورة إنايت خسامة فينا قآها قصة قرابة شني إتوا خادو راشا قانونايا ومردوطنايا إتماني ماسد مبلخ للآتا أبريجنايتا أنكل هارولد ثوماس إلى ملخمانا ينطرساند أها آتا إتلي زدقة إنسختا إن كوبيرايت الله أو يويل بساسات مبلغتو بخواشا قغدا شريكوتا برسو بيتا أنت كيم زبطني على آتا بمبلغتو على الوشتا وتجاروتا وهمنايلا إتخيكمان تكسياتي أبريجناي وكنشياتي كي قبلي الجريات قانوناي وبياشي نميري إد لي موسيد مبلخيلا على صدرتا ين شو بخيني إتلقنت بساسا ين بريتا قام بلختو ولاها شركوتا أبريجنيتت إتلا رشمت جانو جل وشتا ايت إيا The Gaps and Allies بدقلن الميزلتت آتا خرطة وطلبلن البلخانة من شلطانة إت أها آتا بيشا خشبنتا هرمخ آتا خيني ولا أخا برايفت لوغو ينخا رشما برسو بايا وبرشنة من خلوصية عماية وميزالياتي شلطانة كومنولث مضيلة شي تترق البو إسري تري أتقنيلة لزدخة انسختة ين كوبيرايت قاعتا أبريجنيتا من أنكل هارولد توماس وبقائم آتا أبريجنيتا إلى مجن المبلختة بيت عما ورمخ آتت أستراليا وناشي ماسيت متويلة على الوشتة ومنوتا و وملوء تجراي ودلا برأيت الزوزة قاتي وقرابة أما بريوشلة اتآتها بشتلة مدرتقة أمت إلى آي قيوم متقاتو وبقشقتها لبارا أنتي سوزان ماريلا اتآتها مهيرة لشخلبتها داخي أما كي خازيلون أبريجنايت أستراليا إنا هموني لها
2: Itala it raba la wada. The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud to hear and proud of your own flag.
0: Wadiya, iman bgzaiwa tel atet Aboriginae, bdaiwit modile suikalo utashaito. برميتت آها إيلغ دا باسوحتا لكاما البرميتا بأميقوتا قا أستراليا أهملو آ بيشو كتيرا بيت نيكيا هاتشنجز مريزو قريا بيت نينوس إيمانوو ميقرا تميقرا لخبي تاخر ختامة خرزن بصوروان قد مضالة مورن خدانا مهنيانتا وشغلوخن هنيانا وبسامة مشميتت خوشياتي مخبوبا شغنه مشينا عم زمرت مخنين منه زمارة مناخا جورج همي بشتلا زمرتا بيت زمرتا لوري هل تبقى بيوخن خرزت بتايلي من يعني نصي معنول دمرن بوشن بشلامان

0: 37 نمدون غاي وين منقطع كنفتنا لنا ذا فيروس باندي بوغيو عليت ايبولا حكمنا كنا كتابت يبلون سلازي اتمن لبا عن منك يكون ان منقطع مس حزبي تخبابي تقراريبنا كنسرح لنا كمون تاكلنيا دنقاطات كما زغبرو كنرغاغط علينا ن ابنات منقطع تتحما مز ترايم سبات بقلطوفنا بحكمنا كحدو يغبا كمونا بزحلفو معلطات مس من كمز ترخبو زرزر حبريتا كبو لوام نحنا دما نتم سبات دلينا نكتاتلو ازرما منقطع مس رأيو اتحمام نخيم حلالفو بحجز كابزبتو صحي دحناتو زتحلو كبري زلو كبري النبلو سرعة كبري كانت اكبر علينا بزوحقن ابزوان زقاتن يو حادي سبحانيو يمود كابو سدرو خلوم نقبري يكبو ازيوم اقات اميتات نشتي مأكب هزوي يخونو حادا حادي يوم اقديموم باتحمام زيتات عزو سلزخونو اتحمام ناب بزوح سب يم حلالفو كابتي محبرة سب بزوح تساتفوينا ندلي أبدا تمساسا لقزي حد اجتمال كفتتات بنقحات كندلي ألنا زيت الأخفاسب ناب فولي موشبن ما أخلات حكمنا كنمتلا ألنا كابو تزيت الأخفاسب مس كلهم زيت الأخبو مسوات زينبرو ركب كنكتاتل ألنا نساتمون ملكتات انتداريهم اتحمام ناب كالو سوات نخيم حلالف نمكتتال
1: اتمال كفتي أبدا كونغو كوان تقات أما ناب قرواب تهاجرات كي يسفح فحسق أتفت إرير أبي قربت هاجر يوغاندا كل التسابات بيت فيروس كم استلخفون حدسب كم زموتن ما أخل كوزتصرن مكل خالن حمامات أمريكا CDC قليزوم ما أخل مكوزتصرن مكل خالاتن حمامات أمريكا بإيبولا كابستتقعو كبابتات ما أخلين مبراقن أفريق أزمتو أمريكاوين زي كونو توقو عستي ناب أمريكا كي يأتو زخل كل جيزياوي هزوز أواج أو تيلوم نفلم أوان أبي شحنت شعات ميتن سبعان شدشتن أبي زاير ناي حزي ديمقراسياويت ريبابليك كونغو استغلق على إيبولا كاب منكا عزتبقس مخاني إز أمن حمام إيبولا بفيروس باندي بوغيو زي سعب كوينو زاقيد فوسي خون كتابت اي ترخبون أبزا مبل عصر شو عطا كستت نايت حمام قات إموازلو هاجر كاب كلتشحن عصر شو منتن كساب كلتشحن عسران زنبرا اوان كلتشحن سلستميتن قدايات زغزف اللي ينيروم أبز حالف حمس عامتات أب هاجرات أفريقات راي أستا عصرت حموشتش حسابات بتحمام ميتوم اللوم
2: عاد إيرتراوي جالبا مريحو بزي حقاو منقدي نمترب عاد إنجليزة كواريسو ناب عباي بريطانيا بمئتاو تخسيسو ناب بيت فرد غريبو زي إدريس عبدوستبها لإيرتراوي عبزي إوان عب كتما برادفورد زنب بركوينو عب قنبوت كلتشعن عسران حاموشتانيو ناب عباي بريطانيا آتيو تقاريبو لزلوك فسخعان حقي إميغريشن عباي بريطانيا تحيسو زي بالكسيو إدريس عبدو بالعربيو عبتي برادفورد كيغلن عبزي بحال بيت فرد غريبو انتخوانا كبدات تخسي عب قمت آتيو قداي أبلع لواي بيت فردي برادفورد كرة مخانو تنقير ولو نادريس عبدو كلتا خسيو كاريب اللوزلو جالبا مريحو نمترب انجليزا كواريزو ناب عباي بريطانيا بمئتاو حقيتا هاجر تحيسكا زبل حادك سخوون كلو اتخال ايك عاب زي حقا وفقاد ناب عباي بريطانيا بمئتاويو اخبار حقي باول رامسي نبيت فردي أبز اقربو تحوف اتي نادريس عبدو زقرب اللو قداماي كسي كبير بمخانو أبلع لواي بيت فردي تراي كرة اللو مبالو لوكال ديموكراسي سيرفيس حبي باول رامسي اتقاريب لزولو كسي كاب فرنسا ناب عباي بريطانيا جلبا مريحة آتي خازبليو اتخال اي كسي خعان ناب عباي بريطانيا بزي حقاوي مأتوي فغاد آتي خازبليو مكتل علواي فرادي زوازخونا دانياني كايلس نا إدريس عبدو كساب اتي نا عصر تشو عطة سنة توهيبو وزولو كالاي قوصرا بوحس ابقز او كتسنح افكيدو للو اتا إدريس مريحوا عباي بريطانيا آتي استباه لجلبا كالو سدتنياتات نيرو ماديوم وينس نبينو ترايو سجيرو لاغن زي تقلت نقر إلن أبكل تشحن إسران حموشتن بدمر أربعان حدن شحن أربعة ميتن سبعان كلتن سدة تنياتات بجلبا نمترب إنجليز بمقراز ناب عباي بريطانيا كمزاتو تساب ساباتي حبرو كابتر كل تشحن إسران شدوشتن كساب مفارق قنبوت كل تشحن إسران شدوشتن ون شوعة تشحن حموشتن ميتن سبعان شدوشتن سدة تنياتات بتمسا سالي من قدي ناب عباي بريطانيا كمزاتو بيت صحفت وشت أو قدات حبر مستمسا سالي جزينا كل تشحن إسران حموشتن بمن نزز قصري نايتون بزي مترب ناب عباي بريطانيا زاعتو زلو سدتنياتات كابتر كساب مفارق كلتشن عسران شدوشتن بأستات 400 ويت كم زنكي حبر عباي بريطانيا بحافشا كابتن ببسحي ايرتراوين زنبرولن هاقرات اوروبايا زحاشة شغلتن عدلات النمر

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الأربعاء في 20 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: وزير الدفاع يعلن تمديد العمر التشغيلي لغواصات أستراليا الحالية، تقدم بالمحادثات الأمريكية الإيرانية وتحذيرات من العودة للخيار العسكري، ودعوات أسترالية عاجلة لمواجهة الإسلاموفوبيا بعد هجوم مسجد سان دييغو. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز تمديد العمر التشغيلي لغواصات أستراليا الست من فئة كولينز. وفي حديثه في معهد لوي قال مالز إن البرنامج سيبدأ في نهاية أيار مايو الحالي، ويهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للأسطول المتقادم مع تقليل المخاطر الهندسية ومخاطر مرتبطة بالجداول الزمنية. وتهدف برامج تمديد العمر التشغيلي إلى إبقاء الأصول العسكرية المعقدة مثل الغواصات والسفن والطائرات في الخدمة لفترة أطول. وقال مارز إن المشروع حيوي، بينما تنتقل أستراليا من الغواصات التقليدية إلى أسطول مستقبلي من الغواصات العاملة بالطاقة النووية والمسلحة تقليديا.
1: It has the transition to our future fleet of conventionally armed nuclear-powered submarines as a key consideration. It will also involve a detailed engineering assessment period for HMAS Farncombe as one of the oldest boats with the highest number of sea days. This approach will ensure our Collins-class submarines remain a potent and highly capable undersea platform today and for years to come.
0: أرجأت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مسمى تطبيق سقوف الأسعار المرتقبة منذ فترة طويلة لخدمات الرعاية المنزلية، والتي كان الهدف منها منع تحميل كبار السن تكاليف مبالغ فيها، لكنها أعلنت في المقابل عن إجراءات حماية مالية أخرى في الوقت الراهن. وكان من المقرر أن تبدأ التغييرات في شهر تموز يوليو، إلا أن الحكومة أعربت عن مخاوفها من ارتفاع التكاليف نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك بيتلر إنه لا يريد تحديد سقف للأسعار قد يؤدي فعليا إلى ارتفاعها.
2: We haven't set a precise date for that. We'll continue to work on this. It's important we get the price caps right. We've seen in some other programs, the NDIS is one example, that if you set the price cap a little bit too high, everyone moves up to the price cap, and that is not just bad for budget. More importantly, that's bad for recipients of care as well. So at a time of a lot of price volatility in the economy, particularly connected to the war in Iran, we don't think now is the right time.
0: قالت شرطة ولاية نيو ساوث وولز أن الرجل المتهم بقتل امرأة وطفلين في جنوب غرب سيدني لم يكن معروفا لديها سابقا، ومثل الرجل أمام المحكمة يوم أمس ولا يزال موقوفا بعد توجيه 3 تهم قتل إليه. وقال مايكل مورني من شرطة نيو ساوث وولز إن هذه المأساة تسلط الضوء على خطورة العنف المنزلي في أنحاء البلاد.
3: This person, this family was previously not known to us. And I guess what

0: This does is really highlight the scourge that domestic violence is across the community. And what we would ask the community, we'd ask loved ones, if they are aware their family members or loved ones or you yourselves are involved with some sort of domestic violence, please come forward and speak up. We're here to help.
1: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. جاءت تصريحات فانس بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة ومنح طهران مهلة يومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن الجانبين يبدوان مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه لا يمكن ضمان أي اتفاق إلى حين توقيعه رسميا.
2: So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
1: من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكا للطاقة النووية الأحد كان مصدرها الأراضي العراقية. وكانت طائرة مسيرة أصابت الأحد مولد كهرباء قرب محطة براكا تسبب باندلاع حريق بدون تسجيل أي إصابات أو تسرب إشعاعي، وتم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ملتزم بتعميق العلاقات بين الصين وروسيا، وذلك قبيل زيارته الرسمية إلى بكين مساء أمس. ومن المتوقع أن يعقد بوتين محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وفي رسالة مصورة تم تسجيلها قبل وصوله إلى الصين، قال بوتين إن روسيا والصين تعملان معا من أجل الحفاظ على الأمن العالمي.
3: I am confident that together we will continue to do everything possible to deepen Russia-China partnership and good neighborliness for our two countries' dynamic development and for the well-being of our peoples in the interest of maintaining global security and stability.
1: دعا أحد أكبر المساجد في أستراليا الحكومة الفيدرالية إلى التحرك الفوري لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك عقب حادثة إطلاق نار في مسجد بمدينة سان دييغو الأمريكية أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وفي بيان دعا المتحدث باسم الجمعية الإسلامية اللبنانية الأسترالية جمال خير حكومة البانيزي إلى اتخاذ إجراءات على المستوى المحلي. وقال إن الجالية المسلمة في أستراليا تعيش حالة من القلق والخوف من احتمال وقوع أحداث مشابهة على الأراضي الأسترالية. وفي الوقت نفسه قال قائد شرطة سان دييغو سكوت وال إن المحققين يجرون تحقيقات نشطة بشأن الهجوم في الولايات المتحدة باعتباره جريمة كراهية، استنادا إلى معلومات تشير إلى أن منفذي الهجوم عبر عن أفكار متطرفة.
4: There are details and information that we are investigating as to exactly what the hate speech or the hate words were that were conveyed. Some of that is going to have to take more time to develop further to see where that information is coming from. But yes, it's being investigated as a hate crime at this point. There was definitely hate rhetoric that was involved.
1: خرج السيناتور الأحراري أندرو ماكلكلان عن موقف حزبه بشأن سياسة الهجرة محذرا من أن نهج الزعيم المعارضة أنجس تايلر قد تؤدي إلى تنفير الجاليات المتعددة الثقافات في أستراليا. في المقابل دافع تايلر عن نهجه قائلا أن حكومة العمال تجاوزت أهدافها المتعلقة بالهجرة.
5: No, it alienates the government that's got it wrong. This has got nothing to do with migrant communities. We think migration is incredibly important to this country. It always has been and it always will be. But the numbers can't be too high and the standards can't be too low, or Australians say it's got to be fixed. And Australians are saying it must be fixed now.
1: في الرياضة، أعلن الأسترالي غراهام أرنولد

مدرب منتخب العراق قائمة موسعة تضم 34 لاعبا للانخراط في معسكر تدريبي يقام في إسبانيا، وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026 بكرة القدم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 15، كامبرا مشمس إجمالا 16، سيدني مشمس إجمالا 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
2: يا صباحك الورد يا بترا, كيفك اليوم؟ شو الأخبار؟
1: بخير, يوم جديد. It's a happy Wednesday.
2: إن شاء الله هيك. happy Wednesday إليك ولكل اللي عم يسمعونا على SBS عربي. اليوم 20 يار مايو, وقبل ما نحكي لكم شو عنا اليوم بالبرنامج, خلونا نبلش بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض اللي عم يبث منها اليوم هذا البرنامج. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب رونجري واي ورونج من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن.
1: هو فارس حسن وأنا بترا طوء الهندي, وشكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. انطلقنا ونستمر لغاية الساعة 9 بعد دونالد ترامب بوتين في بكين وتعزيز الشراكة مع الصين وبحث الملفات العالمية الساخنة ومقتل منفذي هجوم المركز الإسلامي بسان دييغو بعد إطلاقهما النار على نفسيهما. يا فارس,
2: كان كتير مؤسف لأنه في مدرسة تابعة لهذا المركز الإسلامي, فكنت عم بتابع مبارح ردود الفعل على السوشيال ميديا. لحسن الحظ ما في كان أي إصابات في صفوف الأطفال. 3 قتلى سقطوا إلى جانب منفذي الهجوم كما ذكرتي بترا. إذن الرئيس الأمريكي يمهل إيران بضعة أيام, رح نحكي عن الموضوع بالتفاصيل الساعة الجاي.
1: فارس, ننطلق إلى مصر أيضا في الساعة الأولى, وللأسف اليوم مقتل كمان 8 أشخاص بإطلاق نار بموقف حافلات بأسيوط. انذار اليوم يبدو من منظمة الصحة العالمية من تفشي الإيبولا بدءا من الكونغو.
2: فيش خبر مثلا كويس إيجابي هون هناك.
1: منجمعهم نحن بفقرة المنوعات وناخد نفس عميق, ولكن للأسف أيضا في لبنان يعني التصعيد سيد الموقف.
2: نتمنى هذا اليوم والأيام القادمة تحمل انفراجة للشرق الأوسط وانفراجة اقتصادية أيضا لأستراليا. عم نشوف أيضا يعني دعوات من الجهات الصحية هنا في أستراليا للحصول على فاكسين. بماذا يتعلق يا ترى؟ كمان بنحكي بالتفاصيل يوم الأربعاء وحلقة جديدة من بودكاست أنت والقانون.
1: اليوم هل ما نشرته بالأمس بيحدد مسارك المهني اليوم؟ موضوعك بهم الكتار بهذه البصمة على صفحات التواصل الاجتماعي. انطلقنا, خليكن معنا.
2: في كمان موضوع وأكيد لاحظتي بترا للأسف يعني في الأيام والأسابيع الأخيرة ارتفاع كبير في حوادث وجرائم مرتبطة بالعنف الأسري. زميلة هنا ياسين كان لها لقاء مع المديرة التنفيذية لصحة المرأة المهاجرة واللاجئة في بانكستاون مريم مراد, وقدمت لنا قراءة حول أسباب الارتفاع الكبير للأسف في حالات العنف الأسري.
1: إلى أم الدنيا مصر, ولكن بعد هذه التحية الصباحية

0: أنتم مدعوون لحضور سيدني فيلم فيستيفال هذا العام من 3 إلى 14 حزيران يونيو. اختر من بين أكثر من 200 من أفضل الأفلام الجديدة، بما في ذلك فيلم الست الذي يحكي قصة حياة أم كلثوم المذهلة، أو فيلم فلسطين 36 الذي رشحته فلسطين لجائزة الأوسكار، وفيلم نجوم الأمل والألم وهو قصة حب من لبنان. سيدني فيلم فيستيفال تباع التذاكر الآن.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.

0: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنتر لينك والسوبر انويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
1: اليوم تسمعوا حلقة جديدة من اللي نحكي عن المال ومسمعها بكرة بGood Morning أستراليا. رايحين على القاهرة بس حابين بترا أكيد نسمع منك حكمة صباحية.
2: الحكمة اخترتها من الناقد الأدبي والمفكر أدوارد سعيد الذي يقول: الخوف من الاختلاف هو أول أشكال العجز الثقافي.
0: من مراسلينا
2: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
1: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد، وحشتنا.
3: أهلا.
2: يا هلا.
3: إزيك فارس؟ الحمد لله على السلامة. أهلا بترا.
2: يا هلا بيك.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني الحقيقة شغلت مصر يعني على المستوى الرسمي والشعبي بمشروع الدلتا الجديدة، عم نحكي عن حوالي 800 مليار جنيه، حوالي ربما 20 مليار دولار أسترالي. إلى ماذا يهدف هذا المشروع الزراعي الضخم محمد؟
3: لطالما كانت الأرض الزراعية في مصر محدودة بما يمكن أن تصل إليه مياه نهر النيل، وظلت الأرض الزراعية في حدود 6 ملايين فدان لقرون، ومنذ أول إحصاء رسمي لها في عهد محمد علي كانت أقل من 4 ملايين، إلى آخر إحصاء قبل ثورة يوليو 1952 وصلت إلى 6 ملايين. ودائما رغم التوسعات تظل المساحة ثابتة كما هي أو قريبة من الثبات أو تزيد بنسب بسيطة بسبب التآكل في الأراضي الزراعية القديمة بسبب تفضيل الناس بناء بيوتهم عليها. وشرعت الحكومات المصرية في زيادة الرقعة الزراعية وأنشأت مشاريع عدة في الوادي الجديد في الغرب في زمن عبد الناصر، وأصلحت آلاف الأفدنة وأقامت مجتمعا زراعيا، ثم أرض توشكا في الجنوب في زمن الرئيس مبارك. الرئيس السيسي من جهته كان له إسهام أخير انتبه له المصريون بسبب حجم استثماراته الكبير الذي أشرت إليه، فافتتح الأحد الماضي ما يسمى بمشروع الدلتا الجديدة، ووصفه بأنه يدعو للفخر والسعادة لأنه مشروع عملاق بأيدي المصريين. وقد بدأ العمل في المشروع قبل 3 سنوات، وطالب الرئيس بشرح المشروع بالتفصيل للمصريين على الهواء مباشرة، كما قال: لكي نبقي المصريين سعداء بأنفسهم ولكي يعرفوا أين ذهبت المليارات التي أنفقت في المشروع. أكد الرئيس السيسي أن هناك تفاصيل خاصة بالزراعة وتجهيز الأراضي وإنشاء طرق جديدة وأطوال تصل إلى 12,000 كيلومتر، وشبكة كهرباء عبر أكثر من 100 برج كهرباء، ومسارات مياه الصرف الزراعي نحو 150 كيلومتر، كانت هذه المياه تصب سدى في البحر المتوسط. وأشار السيسي إلى أن هذه المياه نوفر لها معالجة ثلاثية ونحصل على كل مياه الصرف الزراعي عكس اتجاه الجاذبية بمحطات رفع عملاقة. ويهدف المشروع إلى إضافة 500,000 فدان جديد للرقعة الزراعية في مصر. وأكد الرئيس السيسي بعد حزبة التكاليف أن البنية التحتية للفدان الواحد في المشروع تتكلف ما بين 350,000 إلى 400,000 جنيه، بما يصل بتكلفة المشروع الكلي إلى 800 مليار جنيه، ومتوقعا أن يوفر المشروع 2 مليون فرصة عمل جديدة. تعمل في المشروع أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص، ويوجد في المشروع قطع أراضي مخصصة لزراعة البنجر وزراعة القمح. وأشار السيسي إلى صعوبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل في أي دولة، ومؤكدا رغبته في زيادة إنتاجية القمح، حيث تعد مصر الأعلى في قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم.
2: محمد، إلى الأزمة التشريعية والجدلية داخل مجلس النواب المصري حول عدد من مشاريع القوانين الجديدة، من قانون الإيجار القديم إلى تعديلات الإجراءات الجنائية وقوانين الإدارة المحلية، هل تعكس يعني هذه التأجيلات والخلافات المتكررة أزمة حقيقية في آلية التشريع؟
3: يواجه مجلس النواب في مصر ضغوطا حكومية للانتهاء من مناقشة مشاريع قوانين أحالتها إليه الحكومة أخيرا، إلا أن عددا كبيرا من النواب دعا إلى التأني في مناقشة هذه المشروعات. وعلى سبيل المثال قانون الأسرة الجديد، وقال مصدر برلماني لموقع صحفي إن المشروع لن يقرر خلال الفصل التشريعي الحالي، لأنه يتبقى في الفصل التشريعي الحالي شهر واحد فقط ثم تبدأ الأجازة البرلمانية، إلا أن المسألة أشد تعقيدا من قصة الوقت. فمشروع القانون تحت التأييد من جهة والممانعة من جهات في الشارع المصري، حيث لا اتفاق عام على بنوده حتى الآن. ومن ذلك تأكيد الأزهر أن مشروع القانون الجديد لم يعرض عليه، كما لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، وغالبا سيطلب مجلس النواب عند أو عقب مناقشة المشروع رأي الأزهر التزاما بالإطار الدستوري والقانوني المتبع. والقانون يخص المسلمين، في حين هناك قانون آخر جديد يخص الأقباط، لكنه قانون موحد للكنائس ولاقى إجماعا كنسيا، وينتظر طرحه أمام مجلس النواب لإقراره ومن ثم صدوره رسميا. يتفق القانونان في المسيحي والإسلامي في جديدهما من حيث توفير النفقة والحضانة والرؤية عند الطلاق بشكل أفضل من القوانين المطبقة حاليا. يتيح القانونين الجديدان الرؤية الإلكترونية أيضا لتسهيل التواصل، في الوقت الذي رفض فيه نواب في البرلمان مناقشة أزمة المعاشات من دون حضور رئيس هيئة التأمينات الذي أرسل نائبه إلى اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، والتي كانت بصدد مناقشة طلبات إحاطة قدمها عدد كبير من النواب بشأن تضرر المواطنين. وبالفعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بتطوير برامج للهيئة تسببت في سقوط السيستم. عندما تسأل عن أي طلب تأمين الآن يقول لك السيستم واقع، وبالتالي المسألة خطيرة في هذا الملف. والملف المعاشات أيضا يحظى باعتراضات واسعة لدى الرأي العام بسبب تدني مرتبات التقاعد، والتي لا تتناسب أبدا مع غلاء المعيشة ومتطلبات حياة المحال للتقاعد.
1: نعم محمد، دعنا نتحدث أخيرا عن عيد الأضحى، كل عام وأنت والشعب المصري بألف خير. يبدو أنتم قدامكم إجازة طويلة، بدون حسد يعني إن شاء الله هيك انجويت، تكون إجازة سعيدة. امبارح بترا بعتت لي مقطع فيديو لأشخاص رايحين يحضروا فيلم محمد رمضان، على ما يبدو ما دخلوهم على السينما. ويمكن مدخل كويس بترا ومحمد يعني نحكي عن هذا الفيلم وحتى ما قاله محمد رمضان في هذا الإطار.
3: أصدر رئيس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو حتى يوم الأحد 31 مايو أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أجازة لستة أيام متواصلة. ومع الطقس الحار فإن التوجه إلى الشواطئ سيكون خيارا وكالعادة، الحدائق في المدن البعيدة عن البحر، وأيضا السينما حيث يتنافس أربعة أفلام. فيلمان نزل دور العرض، وفيلمان سيبدأان عرضهما الأول في أول أيام العيد. وبالتالي الفيلمان دول هم أسد، وأسد يثير الكثير من الجدل، ليس بسبب موضوعه الفني وإنما بالتزاحم الشديد على السينما، خصوصا من قبل الشباب، وتحدث بعض الهرج والمرج في بعض دور العرض. لكن نتحدث عن فيلم أسد الذي يعرض بالفعل في عدد كبير من دور السينما بمصر، وسيعرض ابتداء من يوم غد الخميس في الدول العربية. أسد بطولة النجم المثير للجدل محمد رمضان بعد غياب 3 سنوات عن الشاشات، وتدور أحداثه في مصر في القرن 19. هو قال عن غيابه لثلاث سنوات أنه انشغل بإعداد فيلم أسد، ولكنه سيعود كما عاد للسينما، سيعود للتلفزيون في شهر رمضان السنة المقبلة، كما سيحيي حفلا في كاليفورنيا في 6 يونيو المقبل. يشارك معه في الفيلم الممثلة والعارضة اللبنانية رزان جمال. الفيلم الثاني كلام على إيه بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشمشرجي، وبدأ عرضه في دور السينما في 14 مايو الماضي وينافس فيلم أسد. الفيلمان الجديدان اللذان سيعرضان في أول أيام العيد الكلاب السبعة بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، والنجمة الإيطالية لأول مرة مونيكا بيلوتشي، والفيلم صور بالكامل في استديوهات السعودية، ومونيكا بيلوتشي ستكون في الفيلم مسؤولة عن أكبر شبكة توزيع مخدرات في أوروبا.

0: وفيلم إذ ما بطولة أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب. عنوان الفيلم غريب، إذ يدمج إذا بما، يعني إذ ما وإذا ما حدث شيء، إذا ما حدث كما يلعب على هذه التيمة.
1: يعني بنتمنى عطلة مباركة وعيد أضحى مبارك، وأيضا تعزينا لمقتل يعني 8 ضحايا اليوم بإطلاق نار أيضا في أسيوط. شكرا من القلب لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي.
2: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل وبنحكي أكثر في فقرة المنوعات آخر البرنامج عن هذا الجدل ومنع أشخاص لابسين زي صعيدي أو قلبية من دخول دار عرض السينما. رح نروح على استوديو الأخبار زميل سليم الفهد، وبعد ذلك ننطلق إلى جولتنا على الصحف.
3: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. وزير الدفاع يعلن تمديد العمر التشغيلي للغواصات الأسترالية الحالية. تقدم بالمحادثات الأمريكية الإيرانية وتحذيرات من العودة للخيار العسكري. ودعوات أسترالية عاجلة لمواجهة الإسلاموفوبيا بعد هجوم مسجد سان دييغو في الولايات المتحدة.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: بيان أولورو من القلب دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
6: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
7: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
8: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
9: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم 20 أيار مايو، ونبدأ الجولة

مع سيدني طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 20-17 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبن، وأمطار متفرقة، أمطار في بريسبن، و24 درجة غربا في بيرث، طقس غائم جزئيا، و25 درجة 20 بأديليد، وأمطار متفرقة. العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة لليوم، 16 درجة كحد أقصى، وطقس صافي إلى مشمس. هوبارت غائم جزئيا و15 درجة. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: أحدى مانشستر سيتي منافسه أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الإنجليش بريمير ليج بتعادل 1-1 أمام مضيفه بورنموث بالمرحلة قبل الأخيرة من المسابقة. مانشستر سيتي كان تلقى هدف مفاجئ من أصحاب الملعب بالدقيقة 39 بتسديدة كانت فعلا متقنة من إلي جونيور كروبي. بالدقيقة 5 من الوقت بالمحتسب بدلا من الضائع تعادل المانشستر سيتي مهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء. هيك ارتفع رصيد سيتي إلى 78 نقطة مبتعد بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة قبل المرحلة النهائية من الدوري. بالتالي يعني توج أرسنال خلاص رسميا بطلا للدوري لأول مرة من 22 سنة دون الحاجة لنقاط الجولة الأخيرة. بورنموث معهم 58 نقطة وظلوا بالمركز السادس.
1: فارس من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.
0: ورح نبلش اليوم جولتنا 20 أيار مايو.
1: خلينا نبدأ مع صحيفة The Australian مع العنوان يلي اخترته يلي كمان على الصفحة الرئيسية: Two-thirds of capital gains earners are also workers. يعني بعد صحيفة The Australian عم بتفند تبعات هذه الموازنة. تقرير فارس يقول أنه تغييرات حكومة حزب العمال على ضريبة أرباح رأس المال CGT لن تؤثر فقط على الأثرياء أو المستثمرين الكبار، بل ستطال أيضا مئات الألاف من الموظفين العاديين.
0: تعالوا نشوف التفاصيل. حسب هذا التقرير بالأستراليان، أكثر من 740 ألف موظف وعامل بأستراليا بيحققوا كمان أرباح استثمارية، وبالتالي قد يتضررون من إلغاء خصم 50% على الكابيتال جينز أو على الضريبة الخاصة بالأرباح أرباح رأس المال.
1: جيم تشالمرز يقول إن الإصلاح يهدف لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة بين من يكسبون من العمل ومن يكسبون من الأصول والاستثمارات.
0: البيانات تظهر أن الفئتين متداخلتان، يعني كثير من الموظفين بيعتمدوا على الاستثمارات، عم نحكي عن نيجاتيف جيرينج وعلى سوق العقار، ولكن كما تجد الإشارة بهذا الإطار إلى أنه يعني القديم على قدمه، يعني هالإجراءات جراند فاذرد، يعني ما في أنه شخص جديد يعملها، ولكن اللي يعملها وخلص هي أكيد بعدها حيز التنفيذ.
1: فارس مثل ما أنت قلت هون، الأشخاص يلي بيجمعوا بين راتب وظيفي ثابت وأرباح رأس مالية ارتفع من حوالي 308,000 عام 2012 ل 774,000 عام 2022.
0: خلينا نروح على فيرفاكس وسيدني مورنينغ هيرالد نقرأ: One dead, four injured after shooting in Sydney's southwest.
1: إذا لقي رجل واحد مصرعه وأصيب 4 رجال نقلوا إلى المستشفى بعد حادثة إطلاق نار بجنوب غرب سيدني.
0: صحيح. بتراس تدعيت شرطة الولاية إلى مستشفى ليفربول حوالي الساعة 8:30 المساء من ليلة مبارح بعد وصول رجلين يعتقد أن عمرهما بالعشرينات مصابان بعدة جروح.
1: على الرغم من تقديم العلاج الفوري لألون، توفي أحد الرجلين بعد وقت قصير، بينما لا يزال الشخص الآخر بحالة مستقرة بحسب الشرطة.
0: بعد 10 دقائق من البلاغ الأول وصل رجلان آخران إلى مستشفى فيرفيلد في حالة حرجة، يتلقان حاليا العلاج من إصاباتهما.

0: حوالي الساعة 10 إلى 10 المساء كمان وصل رجل يعتقد أنه عمره 19 عام إلى مستشفى ليفربول. هو بحالة مستقرة يتلقى العلاج أيضا من إصابته.
1: رح نرجع إلى The Australian والعناوين بعدها مركزة على Capital Gains Tax. نقرأ Budget 2026 race is on to avert a kick in the entrepreneurial groin over CGT plan.
0: بعدنا كمان مثل ما قلت يا فارس بنفس السياق, حكومة الحزب العمال اليوم عم تواجه انتقادات شديدة بسبب خطتها لإصلاح ضريبة ارباح رأس المال CGT, حيث وصف رجل أعمال وعضو مجلس بنك الاحتياطي السابق جون بوينتن بأن ضربة قاسية لرواد الأعمال لن تحقق فائدة بل قد تؤدي لاحقا إلى تراجع سياسي عن القرار.
1: صحيح بترا. خلينا كمان نحكي أن رئيس الوزراء أنثوني أبنيزي أعلن أن الحكومة ستطرح مشروع القانون بالبرلمان بداية يونيو المقبل, مبرر الإصلاح بأنه يعيد نظام الضرائب تقريبا إلى ما كان عليه قبل عام 1999.
0: بالمقابل حزب الخضر اليوم عم يدعم الفكرة بشكل عام ولكن يطالب بإجراءات وضوابط أقوى.
1: نختتم هذه الجولة من The Guardian ونقرأ Scrapping 86,000 new car parking spaces could save $5.2 billion and drive down rents حسب تقرير معهد غراتان.
0: بسبب هذه الدراسة فارس أكثر من 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة قد تهدر بسبب بناء عشرات الألاف من مواقف السيارات غير الضرورية ضمن مشاريع الإسكان الجديدة.
1: هذا التقرير لغراتان ينتقد قوانين التخطيط العمراني بترا اللي بتفرض حد أدنى لعدد مواقف السيارات بالأبنية السكنية حسب عدد الشقق حتى بالمناطق لسكانها بيعتمدوا أكثر على النقل العام أو حتى ما عندهم سيارات.
0: بسيدني مثلا يطلب من كل شقة بغرفة نوم واحدة أن تتضمن بالمتوسط يعني أكثر من نصف موقف سيارة, رغم أنه 40% من سكان هالشقق ما بيملكوا سيارة.
1: بحث رئيسي بغراتان واللي اشتغل على هاي الدراسة دومينيك بيرنز أوضح أن أستراليا بتعاني منذ سنوات من فائض كتير كبير بمواقف السيارات بالأبنية السكنية ونسبة كبيرة منها تبقى فارغة كل ليلة.
0: التقرير يقدر بأن هذه القوانين عم بتضيف عشرات الألاف من الدولارات إلى تكلفة بناء الشقق, ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات, صعوبة إنشاء أيضا مساكن جديدة.
1: معهد غراتان اليوم يدعو إلى إلغاء الحد الأدنى الإلزامي لمواقف السيارات ومنح الحكومات يعني في الولايات أدوات أفضل لإدارة الباركينج بالشوارع, يعني البيرميتس. نعرف بكتير مناطق ما في مش بعمارة مثلا بيوت بتلاقي في بيرميتس, مناطق القريبة على السيتي مثلا بسيدني حتى الميتر باركينج يعني. فالتقرير عم بيقدم نظرة شاملة لمشكلة يعني يرى الحل أنه بتخفيض عدد المواقف, ما فيش داعي لكل هالمواقف.
0: بالفعل فارس, اليوم الخبراء بيقولوا أنه القضية منا تقنية فقط بل ثقافية أيضا.
1: صح, بقولك أنا شاري شقة بدي الكراج والباركينج سبوت تبعي حتى لو ما استعملته.
0: نكتفي بهالقدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: Advertising.
1: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
3: وإلى استوديو الأخبار وأبرز خبر دولي لهذا الصباح يتعلق بالتطورات بالحرب بالشرق الأوسط. أهلا بك سليم، صباح الخير.
4: صباح النور عليك فارس وعلى بترا وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كانت هناك أنباء وتصريحات صدرت تحديدا عن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس حول التطورات في المحادثات مع إيران. قال بالحرف الواحد أن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن أيضا حذر في ذات الوقت من أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. طبعا كما نعرف أن تصريحات فانس هذه جاءت بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان قد أرجأ ضربة شاملة كما قال على إيران بطلب من قادة الخليج، وأمهل طهران مهلة ليومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق. إذا المخاوف موجودة وأيضا نوع من التفاؤل أيضا موجود، والطريقين قد يؤديان يعني وضع صعب جدا، يعني لا أحد يعرف بالضبط ما الذي سيؤول إليه الموقف، لكن بالتأكيد قادم الأيام سيظهر نتيجة ذلك. عودة لكم فارس وبترا.
5: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى أزمة وقود قد نشهدها مجددا، ولكن على ما يبدو نحن بعدنا فيها.
3: رجعت طلعت أسعار البنزين الحقيقة اللي بيروحوا عم بيعبي بنزين بسيارته، ولكن بنفس الوقت فيه كان قرار الحكومة إنشاء احتياطي من الديزل ووقود الطائرات. زميلة كوثر حنبوري تحدثت مع خبيرة الطاقة في بروكسل لوري هيتيان، تعالوا نسمع.
6: بما أن طبول الحرب لم تزل تتردد وأجواء عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي، هل هناك تخوف من انقطاع إمدادات النفط والغاز مجددا؟ وكيف تتجه الأسعار؟ وكيف نقرأ قرار الحكومة الأسترالية تخصيص 10 مليار دولار لتعزيز احتياطات الوقود؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى الأستاذة لوري هيتيان المتخصصة بشؤون الطاقة التي انضمت إلينا مباشرة من بروكسل.
7: شكرا على الاستضافة.
6: أهلا.
7: لا شك أنه المخاوف دائما مستمرة، وأسعار النفط يعني حتى لو كانت بعدها بمستوى 100 و105 وعم تطلع على 110 دولار للبرميل، المخاوف مستمرة طالما ما في حل واضح وتوقيت يعني لهذا الحل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. اليوم الوضع اللي نحن فيه أنه مدة شهر، أول شهر من الحرب كانت إيران هي مستفيدة لأنه كانت عم تمنع السفن تخرج من المضيق أو تدخل، ولكن هي سفنها كانت عم تخرج وعم تدخل، وبالتالي هي كانت قادرة أنه تأمن مليون برميل يوميا للأسواق الصينية، ولكن حتى هيدا اليوم توقف. وهناك دائما بعض البواخر اللي عم تقدر تطلع، والسفن إن كانت سفن محملة بالمواد اللي مش ضرورية تكون نفط وغاز، أو أنه بعض السفن اللي عم تقدر تخرج لمواد النفط أو الغاز من إيران، ما في شيء عم يخرج ولكن من البلدان الأخرى، ولكن بعدنا تحت ضغط أنه في انقطاع ما يقارب يعني 10 مليون برميل يوميا، وهذا اللي عم يحط الضغط على أسعار النفط. وطبعا كمان عم نشوف أنه الغاز اللي هو تقريبا 20% من حاجات الدول العالمية، كمان هذا الغاز بعده عالق ما عم بيطلع، وبالتالي في خطر ارتفاع الأسعار وأبقاء الأسعار مرتفعة، وهذا طبعا تعرف بيأثر على الاقتصادات العالمية. الإمدادات لحديت هلا نوعا ما عم تقدر الدول اللي هي بحاجة للنفط أو الغاز للمشتقات عم بتجرب من الأسواق العالمية.

0: مية تقدر تحصل قد ما فيها، ولكن كمان عم بتحط بعض القيود على بلدانها على الحد من الطلب كمان. يعني صرنا بين عم بفتشوا على البديل، إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أفريقيا أو من بعض الدول الأخرى، أو عم بيطلبوا من العالم إنه تخفف من الاستهلاك، إن كان البنزين إن كان الطيران، ليخففوا من حدة الطلب.
1: قد ايه معقولة تطلع الأسعار؟
0: الأسعار هي هلأ حاليا بعدها يعني عم بتدور حول 100 105، إذا في تصعيد كلام كتير أو إنه عودة لضربات عم نشوف عم ارتفاع أكتر من هيك، ولكن ما عم ترتفع أكتر. في بعض التقديرات عم بتقول إنه قد نصل إلى 150 دولار. ما شفنا هيدا الشيء لأنه من أول النهار صار فيه، يعني صار فيه بعض الخطوات الأساسية اللي خلت الأسواق إنه خلت الأسعار ما ترتفع أكتر، يعني مثل إنه الضخ من الاحتياطات الاستراتيجية الموجودة عند الدول، كمان صار فيه نوع من مثلا باستعمال الكهرباء، مثلا اللي بيستعمل غاز نقل على استعمال الفحم لإنتاج الكهرباء، هيدا مثلا ساعد. كمان في بعض البلدان خففت من استعمالها كمان والحد من الاستعمال، مما جعل انه اسعار النفط ما ترتفع اكثر، وبالتالي في اجراءات اتخذت. وكمان المنتجين يعني مثل الولايات المتحده صاروا يزيدوا انتاجهم الى اقصى قدرات اللي عندهم اياها، كمان ببعض البلدان مثل شمال افريقيا او بعض البلدان مثل افريقيا، يعني جربوا قد ما فيهم انه يزيدوا الانتاج لا يلبوا الأسواق، وهذا اللي عم نشوفه. ولكن مع ابقاء اذا بقي يعني بقيت الحرب مع اغلاق كلي لمضيق هرمز، يمكن قد يكون هنالك بعض الاضطرابات كمان.
1: نعم استاذ لوري، بالنسبه لانسحاب الامارات من اوبك، هل له تاثير على الاسعار؟
0: انسحاب يعني الامارات من اوبك كله كان متوقع، يعني كنا عم نشوف كان في بقى اشاير يعني بتدل انه الامارات عندها طموحات كبيره يعني برفع الانتاج ويكون عندها حصص اكبر بالاسواق، يعني بدها ترفع انتاجها كان من 3.5 مليون برميل تنتجهم حاليا ل 5 مليون برميل، وعندها القدرات وعندها يعني كل الاستثمارات اللي فيها تترفع بالانتاج. ولكن كان دائما في ضوابط من داخل اوبك ومجموعه اوبك واوبك بلس حتى انه بضبط اذا بدك الانتاج والتصدير، وما كانت راضيه يعني الامارات عندها طموحاتها الاقتصاديه، عندها طموحاتها كيف بدها تكبر اقتصادها، مشان هيك اخذت يعني قرار بوقت اليوم التأثير على الأسعار منه إلا التأثيرات الجيوسياسية، يعني تعرف لأنه الأسعار النفط تتحرك حسب يعني الأحداث الجيوسياسية وقديه في خطر على الامتداد، وبتتحرك كمان بالأساسيات اللي هي طلب العرض والطلب وإلى ما هنالك. هن يعني تركوا أوبك بفترة العرض والطلب ما بقى له تأثير على الأسعار لأنه الامتدادات مقطوعة خاصة من الخليج، وكل شيء عم بيحرك الأسعار هو تصريحات الرئيس ترامب والوضع الجيوسياسي، يعني هل في حل أو ما في حل.
1: نعم.
0: وبالتالي هن لأنه أساساً ما هدفهم يعملوا خطة بالأسواق قد ما هدفهم أنه يجوا على الأسواق وهن يكونوا منافسين بالأسواق لفترة ما بعد فتح المضيق. هيدا خروج الإمارات رح يكون جيد للأسواق لأنه الأسواق بحاجة لكل نقطة نفط بعد ما يفتح مضيق هرمز، وهيدا رح يساعد أنه الإمارات رح تكون كمان موجودة تزيد إنتاجها للأسواق، يعني لمرحلة قريبة هيدا رح يكون شيء جيد. ولكن مفاعيل خروج الإمارات من أوبك رح نشوفه يمكن مع السنة الجاية أكثر منها هذه السنة.
1: نعم استاذ لوري، شو رأيك بالقرار يلي اتخذته الحكومة الأسترالية بإنشاء احتياطي بضم 1 مليار لتر من الديزل ووقود الطائرات؟ هل يفي بالغرض بالنسبة لأستراليا؟
0: شوفي أعتقد يعني أنه هذه الخطوة الطبيعية أي حكومة اليوم موجودة بتفكر فيه كخطوة مستقبلية وكخطوة يعني مستدامة، لأنه في بعض البلدان مثلا هلأ عم تاخد إجراءات آنية، يعني هلأ عم بتساعد أنه عم مثلا عم بتشيل

0: البنزين لما ترتفع أكثر الأسعار، لا يقدر المواطنين إنه ما يحسوا ب يعني تداعيات ونتائج ارتفاع الأسعار، ما يصير في نوع من انكباش اقتصادي. ولكن هذه حلول آنية، بدك حلول طويلة الأمد. واليوم الشوك اللي عم تعاني منه أستراليا مش مثلا إنه ما عندها غاز، لأنه مثلا أستراليا منتجة، يعني من أكبر منتجين للغاز الطبيعي ومصدر للغاز. مشكلتها هي بالمشتقات، المشتقات النفطية، يعني بنزين، ديزل، جت فيول، كل هؤلاء. طبيعي إنه تفكر إنه تعمل مخزونات استراتيجية لهالمشتقات لتقدر تكون إنه إذا في خطات مثل هالخطات. مثلا هلأ الخطات اللي عنا إياها بقطع الإمدادات مثلا صرنا شهرين، مش هناك عم تفكر إنه إذا هي مثلا بتعمل إنه أي مخزونات استراتيجية بتكفي لمدة مثلا شهر، شهرين، ثلاثة، هذا بيخلي إنه بتخفف عن حالة تداعيات أي نوع من قطع الإمدادات، وبيكون عندها هي مخزون تستعمله للداخل الأسترالي، وبالتالي إنه بتخفف من ارتفاع الأسعار، أو مش فقط ارتفاع الأسعار، حتى من قطع الإمدادات. فبالتالي هيدي الفكرة جيدة وتابعت يعني قبل ما نفوت على يعني قبل ما نعمل هيدي الحلقة، تابعت وشفت إنه هلأ الصراع بين الأحزاب هي نعمل 50 يوم أو 60 يوم. وهذا صراع جيد يعني. مثلا نحن بدول مثلا بالاتحاد الأوروبي وبدول الـ OECD، دول متطورة اقتصاديا، يعني عندهم قرارات بين 60 و90 يوم، يعني هيدا ملزمين فيه ليكون عندهم مخزونات إن كان من النفط العادي مشتق، يعني نفط المخام أو المشتقات، ما يوازي 60 ل90 يوم من حاجاتهم، يعني يكون عندهم قدهم مخزون. وهذا اللي ساعد أول شهر إنه يستوعبوا ارتفاع الأسعار، إنه ضخوا من هذا المخزون. وبالتالي أعتقد أحسن، يعني أحسن من أحسن القرارات للاستدامة، يعني لك حل مستدام، هو إنه تستثمر بالمخزونات.
1: تيزي لوري هايتيان المتخصصة بشؤون الطاقة، شكرا كتير لك على هالمداخلة وعلى الإيضاحات. أعدت هذا البودكاست الخاص بالنفط والغاز كوثر الحنبوري.
2: شكرا من القلب لك كوثر على هالإضاءة. الساعة الأولى شرفت على النهاية. بالساعة الثانية ترامب يقول أن هناك تقدم إيجابي جديد بمحادثات إيران، والهجوم العسكري لا يزال مطروحا، يعني صيف وشتاء تحت سقف واحد.
3: يبدو بالفعل المنطقة مفتوحة لها كل الاحتمالات، يعني احتمال التصعيد قائم، ولكن في تحذيرات أيضا دولية من عودة أو انزلاق مجددا إلى الحرب. راح نحكي عن هذا الموضوع، راح نحكي أيضا عن تفشي outbreak للدفتيريا، يعني ما صار بأستراليا منذ سنوات، ونتحدث للأسف عن تصاعد ظاهرة العنف الأسري في الأيام والأسابيع الأخيرة.
2: خليكن معنا. وبفقرة أنت والقانون، هل محاسبتك تتم اليوم على ما نشرته بالأمس؟ خليكن معنا إلى نشرة الأخبار بعد هذا الفاصل الموسيقي.
3: اسمعي بالله الأغنية كتير حبيتها لبهاء سلطان، يعني بما معناه إنه إذا الهم كتير تعوني اسمع اتنين بيل.
2: يا الله.
3: يلا اسمعيها إن شاء الله تعجبكم.
2: شكرا فارس.

0: في عناوين هذه النشرة: وزير الدفاع يعلن تمديد العمر التشغيلي للغواصات الأسترالية الحالية، 10 قتلى بينهم أطفال ونساء بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تكثف جهودها لاحتواء تفشي إيبولا النادر في الكونغو. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارز تمديد العمر التشغيلي للغواصات الأسترالية الست من فئة كولينز. وفي حديثه في محدلوي قال مارز إن البرنامج سيبدأ في نهاية شهر أيار مايو الحالي، ويهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للأسطول المتقادم مع تقليل المخاطر الهندسية والمخاطر المرتبطة بالجداول الزمنية. وتهدف برامج تمديد العمر التشغيلي إلى إبقاء الأصول العسكرية المعقدة مثل الغواصات والسفن والطائرات في الخدمة لفترة أطول. وقال مارز إن مشروع هذا حيوي، بينما تنتقل أستراليا من الغواصات التقليدية إلى أسطول مستقبلي من الغواصات العاملة بالطاقة النووية والمسلحة تقليدياً.
1: It has the transition to our future fleet of conventionally armed nuclear-powered submarines as a key consideration. It will also involve a detailed engineering assessment period for HMAS Farncombe as one of the oldest boats with the highest number of sea days. This approach will ensure our Collins-class submarines remain a potent and highly capable undersea platform today and for years to come.
0: قال السناتور عن حزب الوطنيين مات كنفان إن حزبه سيعارض التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية، معتبرا أنها ستلحق أكبر الضرر بالمناطق الإقليمية والريفية في البلاد. وقال إن قطاعي الزراعة والإنتاج الزراعي سيتأثران بشكل كبير بالتغييرات المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال، مشيرا إلى أن الصناعات التي تعتمد على نمو قيمة الأصول لتحقيق جزء كبير من عوائدها ستواجه أعباء ضريبية أكبر. وأضاف سناتور كنفان إن هذه التغييرات ستقلل من حوافز الاستثمار في المجالات عالية المخاطر مثل الزراعة والتكنولوجيا، ما قد يساهم في تراجع الإنتاجية.
2: The government's tax changes will hit anyone that wants to take a risk in our country, and that means it'll take a hit to anyone that can increase our productivity, make ourselves a stronger economy and a better society as well, just encouraging people to take a risk and have a go. I want to see a tax system which encourages young Australians to go out, start a business, have a crack.
0: أرجأت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مسمى تطبيق سقوف الأسعار المرتقبة منذ فترة طويلة لخدمات الرعاية المنزلية، والتي كان الهدف منها منع تحميل كبار السن تكاليف مبالغ فيها، لكنها أعلنت في المقابل عن إجراءات حماية مالية أخرى في الوقت الراهن. وكان من المقرر أن تبدأ التغييرات في شهر تموز يوليو، إلا أن الحكومة أعربت عن مخاوفها من ارتفاع التكاليف نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك بتلر إنه لا يريد تحديد سقف للأسعار يؤدي فعليا إلى ارتفاعها.
3: We haven't set a precise date for that. We'll continue to work on this. It's important we get the price caps right. We've seen in some other programs, the NDIS is one example, that if you set the price cap a little bit too high, everyone moves up to the price cap, and that is not just bad for budget. More importantly, that's bad for recipients of care as well. So at a time of a lot of price volatility in the economy, particularly connected to the war in Iran, we don't think now is the right time.
0: قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن الرجل المتهم بقتل امرأة وطفلين في جنوب غرب سيدني لم يكن معروفا لديها سابقا. ومثل الرجل يوم أمس أمام المحكمة

0: كما ولا يزال موقوفا بعد توجيه 3 تهم قتل إليه. وقالت الشرطة إن هذه المأساة تسلط الضوء على خطورة العنف المنزلي في أنحاء البلاد.
1: This person, this family was previously not known to us. And I guess what this does is really highlight the scourge that domestic violence is across the community. And what we would ask the community, we'd ask loved ones, if they are aware their family members or loved ones, or you yourselves are involved with some sort of domestic violence, please come forward and speak up. We're here to help.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. جاءت تصريحات فانس هذه بعد ساعات قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة، ومنح طهران مهلة 2 أو 3 للتوصل إلى اتفاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن الجانبين يبدوان مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه لا يمكن ضمان أي اتفاق إلى حين توقيعه رسميا.
2: So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
0: نبقى في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان قتلت 10 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وجاء في بيان للوزارة أن غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر قضاء صور أدت إلى حصيلة أولية بمقتل 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى 3 جرحى من بينهم طفلة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 1 عناصره في قتال في جنوب لبنان الثلاثاء، لترتفع بذلك إلى 21 حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين والذين قتلوا منذ بدء الحرب الأخيرة مع حزب الله اللبناني. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ملتزم بتعميق العلاقات بين روسيا والصين، وذلك قبل زيارة رسمية لبكين والتي وصلها فجر اليوم بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. ومن المتوقع أن يعقد بوتين محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وفي رسالة مصورة تم تسجيلها قبل وصوله إلى الصين، قال بوتين إن روسيا والصين ستعملان معا من أجل الحفاظ على الأمن العالمي.
3: I am confident that together we will continue to do everything possible to deepen Russia-China partnership and good neighborliness for our two countries' dynamic development and for the well-being of our peoples in the interest of maintaining global security and stability.
0: تكثف الأمم المتحدة استجابتها لتفشي نوع نادر من فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الوفيات المشتبه بها بشكل حاد إلى 134 حالة، مع تسجيل أكثر من 500 إصابة مشتبه بها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن منظمة الصحة العالمية تدعم توسيع عمليات المراقبة وتتبع المخالطين وإجراء الفحوصات وتقديم الرعاية السريرية والاستعدادات عبر الحدود.
4: The agency has deployed experts to the field alongside with national responders and sent 12 tons of supplies, including personal protective equipment for frontline health workers. WHO is also working with partners such as the NGOs ALIMA and MSF to set up treatment centers and expand care in affected areas. For its part, the UN Children's Fund has mobilized 50 tons of infection prevention and control supplies such as disinfectants, soaps.
0: في أخبار الرياضة، توج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما، بعدما سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث 1-1 في المرحلة 37.

قبل الأخيرة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 15، كامبرا مشمس إجمالا 16، سيدني مشمس إجمالا 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر مجهول.
6: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
7: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
6: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: Good Morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 7:13 دقيقة باستديوهاتنا بأرتارمن. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم وين ما كنتوا على الطرقات. بدي أتمنى لكم لحظة عم تعيشوها بالملأ، فنجان القهوة، فنجان الشاي بإيدنا، صريخ الأولاد، هيدا اللحظة ما بتتكرر. شكرا لأبو علي، للزميل سليم الفاد من غرفة الأخبار. نتابع كل التطورات لحظة بلحظة، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
9: يا أهلا ببترا، ومن سيدني بترا طوق الهندي. واليوم 20 أيار مايو. من أخبار أستراليا لهذا الصباح، ما قاله وزير الصحة مارك باتلر: قلق اليوم هو والسلطات الصحية من أكبر تفشٍ للدفتيريا منذ عقود في البلاد. هاي العدوى البكتيرية الخطيرة بلشت بالمقاطعة الشمالية، بلشت توصل لولايات أخرى. تطعيم ضد الدفتيريا بترا بلش بثلاثينيات القرن الماضي. رح نتابع تفاصيل هذا التفشن وإن شاء الله خير.
8: بالفعل فارس، وأيضا اليوم منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي إيبولا بالكونغو يتسارع. للأسف حصيلة الوفيات لامست 131 شخص. الأنظار أيضا على ما بعد هذا الهجوم على المركز الإسلامي بسان دييغو بعد إطلاق النار ومقتل منفذي الهجوم. بعد نتنياهو وغالانت، على ما يبدو المحكمة الجنائية الدولية أيضا تلاحق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.
9: صحيح بترا، تفاصيل كثيرة تأتي من الشرق الأوسط. منك أنت

0: بالشرق الأوسط رح نضلنا هناك وآخر تطورات ويوميات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. رئيس الأمريكي يقول إنه قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة طلبوا منه تأجيل الهجمات المقررة على إيران لعدة أيام في ظل استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد. وزي ما حكينا يعني يبدو المنطقة مفتوحة على احتمالات عدة.
1: إيران فارس كانت قد هددت دول الخليج بشن هجمات مضادة إذا أعادت الولايات المتحدة وإسرائيل إطلاق عمليات عسكرية ما قد ينهي وقف إطلاق النار المستمر منذ نحو 6 أسابيع.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكى أن المفاوضات التي تجري حاليا جادة، آمل إرجاء الهجوم على إيران إلى الأبد، ولكن كان في خطة لشن هجوم كبير جدا عليها. لنستمع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي.
2: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: طلبت مني السعودية، قطر والإمارات أن نؤجل الأمر ليومين أو ثلاثة لأنه بيعتقدوا أنه بيتوا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق إذا استطعنا تحقيق ذلك، بحيث لا تصل أسلحة نووية إلى أيدي إيران، وأصبحوا راضين سنكون على الأرجح، نحن كمان راضين.
0: من موقف الرئيس الأمريكي إلى موقف إيران التي رفضت مرارا عروض البيت الأبيض لإنهاء النزاع، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حاول طمأنة الداخل الإيراني عبر منشور على منصة إكس، مؤكدا أن التفاوض مع واشنطن لا يعني الضعف.
3: Dialogue does not mean surrender. The Islamic Republic of Iran enters talks with dignity, strength, and with the preservation of the people's rights, and will under no circumstances retreat from the legal rights of the people and the country. We will, with reason and with our strength, to the last drop of our blood, remain in the service of the people and safeguard the interests and dignity of Iran.
1: هذا وتطالب طهران بالإفراج عن أصول المجمدة بالخارج ورفع العقوبات المفروضة عليها كجزء من أي هدنة محتملة.
0: خلينا نشوف الموقف الأممي. نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال أن المشكلة كبيرة جدا بالنسبة للعالم، وفي النهاية نقص الوقود والأسمدة سيؤدي إلى أزمات متعددة.
4: I think the problem is it's a huge problem for the world, and ultimately the lack of fuel and the lack of fertilizer will cause different crises in terms of high rates of inflation, lower growth, and ultimately a food crisis down the line, and particularly affecting the countries who can least afford it. So that is why he wants to make sure that basic freedom of navigation, as enshrined in the law of the sea and other relevant laws, is restored.
1: هذا وانعكست تداعيات الأزمة على أستراليا أيضا التي تعتمد على استيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأسمدة من الشرق الأوسط، ولكن الامتدادات تأثرت بسبب اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز.
0: تعالوا نسمع من المزارع جاستن إيفريت. عيلته بتشتغل بالزراعة منذ 6 أجيال ببروكلسبي تحديدا شمال شرق ملبن. حكى أنه اضطر لتقليص زراعة القمح بنسبة 50% هاي السنة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة.
5: Bit of MAP, bit of our starter fertilizer.
6: Yeah, you know, doubling or tripling of fertilizer prices is just, that's not something we'd budgeted on. When you did our budgets at the start of the year, we were, you know, budgeting on $800 a ton urea, and now it's $1,700 a ton urea, and that's if we can get it. There's still no guarantee that we're going to get it. So, it's just going to be, it's really going to hurt the bottom line.
1: هذا وتعد أستراليا أول دولة كبرى مصدرة للحبوب. بدأت زراعة القمح منذ اندلاع الحرب مع إيران وسط مخاوف من أن يؤدي تراجع إنتاج الغذاء عالميا إلى مزيد من الضغوط على الأسواق والأسعار.
0: شكرا بيجي جاكوميلوس من SBS نيوز، وقدم لكم هذا التقرير بالعربية فارس حسن وبترا طوق الهندي. ننتقل من أزمة الشرق الأوسط إلى أزمة من نوع آخر في أستراليا، نتحدث عن العنف الأسري.
1: نحتاج قوات شرطة متخصصة. صدمة وغضب بعد مقتل امرأة وطفليهما بجريمة عنف عائلي بسيدني.
0: صحيح، تحديدا في غرب سيدني. الزميلة هنا ياسين تحدثت إلى المديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في بانكستاون مريم مراد، وقدمت لنا هذه القراءة.
7: Our system, our police system had to respond to domestic violence. What drives domestic violence? شو هو شو أسباب نحن لن تصير في عنا حل بأننا نعرف أسباب المشكلة. إذا عنده واحد مشكلة مرض معين ما بدك تعرف شو أسبابه. أسباب المشكلة العنف العائلي هي عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا، أي أول شغلة. تاني شغلة المجتمع الأبوي اللي نحن منعيش فيه، وثالث شغلة وهي أهم شغلة كيف how is the system response to domestic violence. فإن الكماندة للبنكستان أريا هون هو رئيس جهاز البوليس بهاي الأريا، لما إجا مرة عم بيزورنا قالنا 90% من المشاكل الجرائم اللي نتعامل فيها بهالمنطقة فهي للعنف العائلي. العنف العائلي أنا السؤال اللي بسأله، هل البوليس فورس عنا is equipped وعنده القدرة إنه يتعامل مع العنف العالي ويقدر؟ لا لا، ما عندهم يعني ما عندهم الابيليتي، بيعطوهم لك مادة بس مادة صغيرة عن العنف العائلي، بس بشكل عام منهم إكويبت. أنا وحكيت عدة مرات وبحكي هذا مع بحكي مع الوزراء مع النواب، بقول لهم لحتى نقدر نحن combat the domestic violence نتعامل معه، أول شيء systemic change، تاني شيء نحن لازمنا بنيو ساوث ويلز و other states as well يكون عندنا فرقة من البوليس بس اختصاصية للعنف العائلي، مش تكون within the police force because the police is to police الجرائم التانية. We need specialized police force to respond to domestic violence.
8: ما تحسن الوضع ست مريم رغم ما قاله رئيس حكومة الولاية أنه وضع كثير من الموارد والأموال، وطبعا بالإضافة لتغيير القانون مثلا المتعلق بالخروج بكفالة للمتهمين بجرائم عنف؟
7: أكيد كثير تطورنا بإشي، بس بعد برجع بحكي لك قوام المجتمع لازم يتعامل مع المشكلة العنف العائلي كأنه هذه بانديميك، هاي هذه جائحة كبيرة. لما أنت بس بتحطي باند ايد على الجرح من دون ما تعرفي شو هو هو جوهر المشكلة، هي عدم التكافؤ المجتمع الأبوي and also the police response is not adequate, it's not appropriate.
8: إذن خليني أسألك ست مريم، ما رأيك في المخصصات التي وردت في الميزانية الفيدرالية والمتعلقة بمكافحة العنف المنزلي والعنف الأسري بدعم الموظفين بالخطوط الأمامية الفرونت لاين وركرز، أكثر من 61 مليون دولار لتوظيف 500 عامل؟ ما المقصود بالفرونت لاين وركرز؟ شو عملهم وشو أهمية دورهم؟
7: هذه شغلة كتير حلوة كانت من الفيدرال جوفرمنت، بحياتنا من الفيدرال جوفرمنت مع مش الستيتس الولايات funding to address domestic violence. It's under the NPA, which is the national partner agreement between the federal government and the state government. عطوا هدول 61 مليون دولار. هدول موظفين، نحن عنا موظفين ونحن بساوث ويست سيدني طلبوا منا نقدم على الفندنج، والحمد لله اجينا بيجينا one full time، عنا one full time worker to do domestic violence. هني 500 in Holland, New South Wales. 500 worker. كانت في 2 years. فعطوا roll over لخمس سنين. فهذه شغلة كتير نحن هذه الخطوة حبزناها ومهمة كتير. وكتير أنا ارتحت لما قالوا ما من سنتين هلا صارت خمس سنين. وبعدين بتصير part of the co-funding. سحطوا بكل مؤسسة. نحن مراكز المتعاملة اللي عنا إياها. مراكز ما بنشتغل مع العنف العائلي، بس أي محل بتأمني الأمان للنساء وبتأمني إنه المرأة بتجي وبتسمعيها وبتصدقي قصتها وبتصدقي what was going on for her بتشوفيه السيف. نحن أنا Women's Health Centers بنعمل early intervention programs، عندنا دكتورة، عندنا health promotion، عندنا psychologists بيعملوا counseling. 90-95% of presentation at the centers that we manage هن related domestic violence. So هذه شغلة كتير منيحة. But can I say بقلك هنا اليوم عم بحكي مع الموظف اللي المساعدة عندي، قالت لي عندنا 15 امرأة على waiting list ليشوفوا الورقة. So while it's good we need more.
8: تشير الأرقام ست مريم إلى مقتل امرأة كل 9 أيام على يد شريك سابق أو حالي، واقع مؤلم وصادم، ومع ذلك البعض قد ينكر أو يتهم من يسعى للتوعية به باستهداف بنيان العائلة. كيف تردين على من يحمل هذا التصور؟
7: في أوقات بينطلب مني أحكي عن domestic violence in my community، بقولوا لي الناس بقلن كانت statistics من 10 سنين أقل من هلأ صارت أكثر، بقولوا أنتوا بتخربوا بيت العالم. نحن لا، لأنه في campaigns we raise awareness about domestic violence، نحكي للعالم، نعطي برامج تثقيفية فبتطلع النمبرز. لما بتطلع النمبرز it doesn't mean أنه هلأ صارت worse only، it means that people, women are knowing more. Unfortunately لسوء الحظ هالإنسانة هالمرأة هذه اللي قتلت هي ولادها يمكن ما بتعرف، يمكن ما بخلت تطلع من البيت، يمكن ما عندها هي من عندها حريتها لتعرف شو عم بيصير بالدنيا، لأنه part of the cycle of violence is psychological violence in control. العنف النفسي، العنف المالي، ما بيعطيها مصاري. في منهم كتير بيجوا لعنا نساء من بعدنا يعرفوا إنه نحنا شو بنعمل، بيجي لنساعدون، ما عندهم البنك كانت تبعيتهم الكرت والكل الرقم السري مع الرجل مش مع المرأة. وللأسف نحنا عايشين ب first world countries بعض هذه الشغلات بتصير، يعني شيء مؤلم إنه بعد هذه الشغلات عم بتصير. بتحس المرأة نفسها مش قادرة تكون مسيطرة على حياتها أو سيدة نفسها.
8: أخيرا ست مريم، شهر مايو أيار هو شهر التوعية والوقاية من العنف الأسري والعائلي، يهدف لزيادة وعي المجتمع بهذه الآفة. ما هي رسالتك يا ترى للأسرة الأسترالية العربية التي قد تواجه هذه الأزمة، قد تواجه هذا التحدي الاجتماعي الإنساني والقانوني أيضا في صمت وراء الأبواب المغلقة؟
7: بدي الرجل يكون عن جد رجل ينتبه عائلته، take care of his family. لأنه هلأ فكري شغلة، نحن هون بمجتمع عايشين، إذا واحد ضرب كف بالطريق للتاني شو بيصير فيه؟ فكرة واحد أنت نازل بالطريق بتضربي واحد شو بيصير فيك؟ بهيدا جرم ضد القانون. فأنت اللي بتكون المرأة اللي أنت بتكون معها على السراء والضراء، هذه زوجتك، أم ولادك، بتحفظ ولادك. لأنه في ناس بيقولوا هو كتير بي منيح بس هو عنيف معه. ما أنت لما تكون عنيف مع زوجتك العنف هيدا عندكم الأطفال، بقلن أنا الشاهدين الصامتين على العنف العائلي. وقت كتير لما في مناسبات وفي شغلات بحكي فيها بيقولوا لي ممكن إذا لبناني أو إذا مصري أو إذا كان من إثنيتين ممكن في عندكم عنف عائلي أكتر. بقولوا لا، العنف لا يعرف لا لكالر، لناشناليتي، لريليجن، العنف ما له هوية.
8: كانت هذه هي الناشطة في مجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في منطقة بانكستاون في مدينة سيدني، السيدة مريم مراد. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لأس بي أس عربي.
1: شكرا من القلب لك هناء ياسين على هالإضاءة. بعد قليل يعني القانون الأسترالي وكيف يحاكم شخص على ما نشره في السابق،
0: مهم كتير هاي الإضاءة. شكرا لك هناء على هذا التقرير. إذا بدكم دعم اتصلوا على 1800 Respect أو 1800 737 732، دعم على مدار الساعة بشكل سري. You can also text إذا حابين، يعني مش حابين تحكي تليفون، على 0458 737 732، وبحالات الطوارئ اتصلوا ب000.
1: ثواني بتفصلنا عن موجز إخباري محدث والزميل سليم الفهد عم تسمعه Good Morning Australia مباشرة على الهواء. نحن بساعة تانية للبرنامج وبعد بجعبتنا العديد من الإضاءات.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. قتيل وأربعة إصابات في حادث إطلاق نار في جنوب غربي سيدني. عشرة قتلى بينهم أطفال ونساء بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان. والأمم المتحدة تكثف جهودها لاحتواء تفشي إيبولا النادر في الكونغو.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
6: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
5: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
7: شوكت يعني أخذت الصدمة.
5: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: فهي صفحة معنوية.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس لليوم. نبدأ جولة مع سيدني. اليوم طقس صافي في سيدني، أقصى درجات الحرارة 20 أمطار بالعاصمة الثقافية ميلبن و17 درجة 24 في بريسبن، وطقس ممطر 25 غربا في بيرث، وطقس غائم جزئيا. أمطار بأديليد 20 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي إلى مشمس و16 درجة، 15 درجة في هوبارت وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في أخبار الرياضة لهذه الساعة بحب دائما على 7:30 أو بعد 7:30 نعمل جولة على أخبار الرياضة بأستراليا. بكرة السلة النجم الأسترالي جو إنجلز عاد إلى الوطن، وقع عقد لمدة عامين مع ملبورن يونايتد بالإم بي إل بعد 12 سنة قضاها بالإم بي إيه بأمريكا، بخطوة وصفت بأنها واحدة من أبرز صفقات هذا الموسم. ينطلق الموسم بأيلول سبتمبر المقبل. بالأي إف إل هوثورن عبر عن خيبة أمله بعد قرار إنهاء الشراكة مع تازمانيا اعتباراً 2028 مع دخول فريق تازمانيا ديفلز إلى الدوري، بينما يقترب سكوت بيندلبري من تحطيم رقم قياسي تاريخي للمباريات بالأي إف إل أمام ويست كوست. بالأنارال نيو ساوث ويلز تلقت ضربة قبل ستيت أوف أوريجين بعد انسحاب لاترال ميتشل بسبب إصابة في الظهر. سام ووكر هو الاسم الأبرز الذي تترقبه كوينزلاند في ظهوره الأول بالأوريجين. بالكريكت بات كومينز ساهم في قيادة سن رايزرز حيدرآباد للآي بي إل بلاي أوفز. بالداخل الأسترالي بريسبن هيت أعلنت عن دعمها لخطة كريكت أستراليا لافتتاح موسم البي بي إل بمباراة في الهند.
1: هل يمكن محاسبتك اليوم على ما نشرته بالأمس؟ فقرة أنت والقانون.
2: أنت والقانون.

0: أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة. إذا بدكم نصيحة قانونية يرجى استشارة محامي أو محامية مستقلة، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
0: فارس، بسياق تحديث سياسات وسائل التواصل الاجتماعي داخل مؤسسات بأستراليا، اليوم في سؤال قانوني هو سؤال اللحظة: هل يمكن تطبيق القواعد الجديدة بأثر

0: رجعي على منشورات قديمة نشرت على صفحتي قبل تحديث هذه السياسات أم قبل الانضمام إلى العمل؟
1: والله سؤالك عن جد كتير مهم. تحت مظلة قانون العمل العادل أو Fair Work Act 2009 يفتح هذا النهج الباب طبعا أمام نزاعات تتعلق بالفصل التعسفي أو بالإجراءات غير العادلة، خاصة إذا ما كانت هاي السلوكيات مجرمة وقت نشرها.
0: اليوم مبادئ العدالة الإجرائية قد تفرض على أصحاب العمل ضرورة منح الموظفين إشعار واضح ومعقول قبل محاسبتهم على محتوى سابق، ولكن في مؤسسات أو في أسئلة كتير كبيرة اليوم مع مضي بعض المؤسسات نحو الرقابة الرقمية الجدلية بحاجة إلى إضاءة قانونية.
1: يسعدنا أن نجيب على كل هاي التساؤلات اللي عنا وأكيد عندكم مع خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي. أهلا وسهلا فيك يا أحلام، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا أحلام. بداية، أنا انضميت اليوم للعمل أو بهالمؤسسة منذ سنوات، ولكن في لحظة تم فيها تحديث سياسة المحطة أم سياسة مكان العمل، هل يمكن محاسبة الموظف اليوم على منشورات نشرها بالأمس بحسب قانون العمل العادل؟ هل يمكن تطبيق سياسات مستحدثة بأثر رجعي أحلام؟
2: لكن السؤال هذا كتير كبير، وبس بدنا نحكي عن شغلتين. أول شيء نحن عم نتفرجى إنه القوانين بهالبلد بشكل عام بكل الدول عم بتجرب تتغير تتقدر تتحكم بالسيتيزنز أكتر ما نحن متعودين عليها. فهذه أول نقطة. تاني نقطة، بشجع كل شخص بيشتغل وعم يسمع هالبودكاست إنه يحكي مع محامي ويفهم حقوقه، إيفن إذا ما بدوش رح يستشير يقرأ ويعرف حقوقه، بيكوز في كتير عالم بهالموضوع عم تتأثر. السؤال يعني السريع، بشكل عام ما في صاحب عمل بيقدر يحاسب موظف على تصرف قديم إذا ما كان في policies بوقتها أو ما كانت ممنوعة بوقتها. بس القانون هو موجود، وبالقانون كتير يعني it's black and white in my opinion. هو it's the Fair Workers Act، وبتقول إنه صاحب العمل عنده حقوق إذا the post أو إذا اللي بحطه على الفيسبوك أو social media post بتأثر على الشغل أو على سمعة الشركة، أو إذا بشكل عام بتهاجم حدا تاني
1: أو فيها يمكن دعوة للعنف أو إثارة الكراهية أو غيره، اللي يمكن يعني حتى الشركة قبل ما تحدث الكود أوف كوندكت الخاص فيها أصلا القانون العادي بيجرمها. يعني إذا مثلا إذا شخص عادي حكى أنا شفت مثلا عند إكس من الناس هذا المنشور قديم أو في دعوة على إثارة الكراهية، بيقدر يرفع عليه قضية بأثر رجعي؟
2: مش بأثر رجعي، مش الشركة مش عم أقول لك الشركة بتقدر تطلع إنه بسبشتي إذا أثر رجعي، هذه كتير مهمة. بس بتقدر الشركة تقول إنه هذا الفيسبوك بوست باسمك وباسمك وبنعرف إنه هذا باسمك، فبتدل إنه أنت اللي كتبتوها. هذه كتير مهمة، كتير نقطة مهمة في كوميشن في ورك كوميشن بتطلع فيها إذا بيقدروا إنه تكنكت البوست مع هذا الشخص. نمبر 1. نمبر 2، في قوانين موجودة ما فينا نحكي فيه. في كتير عالم بهالبلد بيفكروا انه عندنا freedom of speech مثل ما موجودة بأمريكا، هذا كتير غلط. ما فينا نحكي بهالبلد بشكل عام شو ما بنا، في حدود بحدد وفي حدود قانونية بحدد شو بنقدر نحكي، ولازم نتأكد انه حديثنا ما بيأذي او ما doesn't cause defamation، ما بتأثر بسمعة انسان تاني او بشركة تاني. بس بشكل عام الأثر الرجعي للشركة ما بيقدروا يزعبوا شخص على هالشيء. It's very very hard. And إذا بيصير هيك مع شخص بيقدر يعمل an unfair dismissal claim. Especially ونحن رح نحكي بهالموضوع بعد شوي. If they don't follow procedural fairness. هذه كتير مهمة إنه أعطوا الشخص إنذار أعطوا الشخص مهلة تيقيم هالشيء، أهله أعطوا الشخص مهلة تيفسر عن هالموضوع، فهموا ليش إنه هالبوست عم تأثر على سمعة الشركة for example، وأعطوا that responsibility. ما فينا بس إنه أنتوا حكيتوا كلمة ما بنحبها خلاص بدنا نسحبكم من الشغل.
0: أحلام، بتعرفي السياسات يعني بتتغير بتتطور، بيصير في تحديث لهذه السياسات. هل يجوز اليوم ضمن العدالة الإجرائية وإن تم إبلاغ الموظفين بوضوح وانعطاهم وقت معقول قبل المحاسبة، هل يجوز أن يطلب من أي موظف حذف يمحي منشور حطه قبل بوقت قبل تحديث هذه السياسات؟
2: وحسب شو البايست، إذا البايست مثل ما قلت بيهاجم بيأثر على سمعة الشركة خصيص like especially إذا بيأذي عالم تاني، إذا بيأذي a group of people. بس إذا تنقول هذا المنتشر هذا رأيك السياسي أو ما أنا حقي بهالبلد حقي يكون عندي رأي سياسي for example، كذا هذا موضوع كتير حساس هالأيام، يمكن يختلف عن الشركة اللي أنا بشتغل فيها، بس هذا رأيي الشخصي. أنا بقول إنه بهالناحية بهالموضوع ما إلهم بالحق يطلبوا من شخص عم بي for example عم بيعبر عن رأيه أو عم يحكي موضوع هو بيتأثر فيه، مش عم يأذي العالم، مش عم بيأثر على سمعة الشركة، ما بيقدروا يطلبوا من الشخص يمحيها. بس شو بيقدر يعمل الموظف؟ إنه بيقدر تنقول to make it a private social media post. ما يفتح مجال للشركة تقريبا تكون عندها المعلومات عنه. حقنا نحن شيء بالشغل ونحن شيء بحياتنا الشخصي، بس لازم ناخد احتياطاتنا ولازم نتأكد انه هذا البوست ما بيأثر على حدا تاني وما بيأذي حدا تاني.
1: طيب أحلام، مرات ناس بحطوا عندهم على السوشيال ميديا اكاونت فوق يعني زي ديسكليمر opinions my own، بفرق هذا الديسكليمر يعني فعليا أمام القانون أو قدام الشركة، ولا بالنهاية الشخص يعني مرتبط بشكل أو بآخر بالشركة اللي بيشتغل فيها؟
2: لا مش مربط. حسب أول شيء لما بنحكي عن الشغل خاص ناس لازم نتأكد، لازم نقرأ policies اللي موجودة بقلب الشركة. لازم كل موظف يفهم what is the policy and what is the

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: قانونيا، يعني هل قانون الشركة الخاصة يتخطى قانون أستراليا بحماية الحريات؟
2: لازم هي لازم اكيد في قانون بيطبق على كل العالم بهالبلد including الشرك. بس نحن برجع بقلكم نفس السؤال هو وإي إذا بالقضية بدها تروح على Fair Work Commission for example، السؤال اللي بدها تنسأل إنه البوست بيأثر على سمعة الشركة، البوست بيأثر على البوليسيز اللي الشركة عم تكتبها اللي كتبتها للموظف كان عارف فيها واللي هي معقولة. يعني ما فينا نحن نقول فور اكزامبل أنا بشتغل عند شركة صاحب العمل بكرة بيقول لي ممنوع تحكي عن هالموضوع، يعني خلاص هذا صار قانون. ما بيقدر الشخص يتحكم بكل رأيه أو كيف أنا بدي أحط على الفيسبوك. لازم تكون معقولة، لازم تكون كل بوليسي مفهومة مع كل الموظفين، لازم يفسروا لنا هالشيء، نعرف شو حقوقنا، نعرف شو مسؤوليتنا، نعرف إنه القانون الأسترالي هو أهم من البوليسي اللي موجودة بقلب الشركة، والقانون هو أهم عشان في عالم بدهم يتحكموا بالعالم اللي بيشتغلوا عندهم، ما بيقدروا يتحكموا
3: بالقانون بالنهاية بحكم
2: صاحب العمل فور اكزامبل بده يتحكم فينا، ممنوع نحكي هيك أو مش عم يعطي سبب معقول أو عم يعطي سبب مبرر لهالشيء، لكن لا ما بيقدر ما بنقول انه ذات ذا بوليسي بدنا نتحكم فيها، بدنا نطلع بالقانون.
3: هون القانون بيمنع الشركه تتحكم بسلوك الموظفين على السوشيال ميديا مثلا. طب بدي ارجع معك لنقطه كمان كتير مهمه ذكرتيها احلام، انه ينتبه الموظف على شو وقع. الديلي جالي بايندينج يعني انه يكون مثلا بعقد العمل لهذا الموظف او بالملحق بالعقد انه هذا الكود اوف كوندكت انت وقعت عليه، بحال صار نزاع قانوني بين الموظف والشركه الديلي جالي بايندينج انك انت وقعت على هذا الكلام وافقت عليه وهلا انت خالفته.
2: اقول لك هي بتصير كونتراكت مثل اني كونتراكت بالقانون الاسترالي، بس كمان بدنا نطلع على the particulars of هذه القضية. ما فينا نقول انه الكود اوف كوندكت انت وقعت عليه and then انت تنقول ما شفت الشيء. It was very very restrictive. It was very restrictive. بده يجرب يحدد ويتحكم بحريتك انت شخصيا، يعني معناتها انت بدك تتبع فيها. فيك لك حق تتحكي وتناقش، وإذا أنت بتحس إنه صاحب العمل مش عم يسمع أو في شيء it's not reasonable تقدر تعلمين أول شيء إنن على Fair Work Commission وهني بدون يطلعوا الشيء وهني بيحددوا إذا ال code of conduct and the policies that were written هني بضمن القانون they're reasonable أو they're not reasonable and you shouldn't be bound by them.
1: يمكن بدي ارجع للنقطه الجدليه الاهم هون يمكن احلام بكل هالموضوع. انا دخلت مؤسسه، هالمؤسسه حدثت سياستها الداخليه ملزمه باحترام هذه القواعد، ولكن انا كنت في مؤسسه حدثت سياستها الداخليه تطلب من الموظفين تطبيق هذا التحديث بمفعول رجعي. يمكن هيدا العقده، ولكن حتى بالاستشارات الداخليه احلام بيتم الاصغاء والتشاور مع الموظفين، ولكن يتم تحديث السياسة بعيدا عن رأي الموظفين. هل بتقدر المؤسسة اليوم تفرض على أي شخص حذف منشور، أعيد السؤال، قديم قبل تحديث هذه السياسة إن كان يتعارض أم لا يتعارض مع هذه الرؤية، ولكن هو قبل تحديث السياسة؟
2: It's a very very gray area. إذا بتحس بشكل عام the quick answer إنه لا، بدنا نقول لا. أول شيء بدنا نقول لا، بس إذا القضية تنقول بتنفتح تقدر الشركة مثل ما قلت من قبل تثبت إنه هذا even though it was an old post بيأثر على القوانين مثل ما قلت بتأثر على سمعة الشركة بيبدو إنه

0: بتأثر فور اكزامبل على الاوبورتونيتيز اللي عم تيجي
1: نعم
0: للشركات، بتأثر بتأكد انه اعطوا الموظف ان اوبورتونيتي تيمحيها وهي عن جد عم تعمل هيك، لكن ممكن الشركة يقول يكون لها حق بهالقرار. إذا لا، إذا مثل ما قلت بس عم يتحكموا، لكن ما خصهم بالبرايس اللي كان قدام قبل ما بلشت اشتغل بالشركه عندهم، ما خصهم بالمره، سبيشلي اذا هذا البرايس بضمن القانون الاسترالي وما عم ما اثر على الشركه باني واي.
2: كثير معلومات مهمة، وأنا بالنسبة لي المين تيك أواي إنه حتى الكود أوف كوندكت لازم يكون متوافق مع القانون. شكرا جزيلا أحلام، نعرف قضية جدلية والسبيسيفيكس لكل قضية بتختلف، ولكن أعطتينا صورة كثير واضحة عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: شكرا من القلب لك أحلام على هذه الإضاءة. نشير بنهاية البودكاست إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
2: خليكم معنا Good Morning Australia بساعته الثانية، فاصل ونواصل ما تبقى من فقرات في هذه الساعة.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
9: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
10: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
9: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي
11: من بغداد، معكم أشرف العزاوي،
9: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
12: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
9: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
13: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزمي.
1: غدا ننطلق إلى نيويورك مع محمد السطوحي، دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل سليم الفهد عم تسمع Good Morning Australia. ويعني من محور إلى محور، وبدي أذكر أنه بودكاست أنت والقانون وكل حلقات وبودكاست أيضا طريق الهجرة بتلاقوه على كامل منصاتنا
2: بودكاستاتنا.
1: تعرف الرف لحده، يعني كيف نفرز المونة في
2: في الرف الفوقاني على الويب سايت، في أكتر من تاب بتلاقوهم، وهذه من أكتر البودكاست استماعا. وطبعا لنحكي عن المال طبعاً، وأيضا دردشة عائلية، يعني حتى نكون موضوعيين، يعني الناس كتير بحبوا يسمعوا دردشة عائلية. بتسمعوا لايف يوم الجمعة بأستراليا اليوم معنا ياسين ومنال عاني، واليوم تسمعوا لنحكي عن المال أيضا بأستراليا اليوم، وإحنا نعاود الاستماع إليه يوم غد. دائما أنا وسليم بنمزح بس يطلع برومو هذا البودكاست إنه لم يتبقى مال لنحكي عنه.

0: مع الانفليشن.
1: فارس، يمكن أكثر أنا بودكاست بشاركه هو طريق الهجرة، لأنه دايما ننسأل أسئلة ونحن ما عندنا إجابات، يعني دايما نعطيهم إجابة من مختص. وطبعا كل هذه الحلقات تحدث، يعني ما قد يعني يمكن الحلقة اليوم تبطل عم تعطي معلومة جديدة بأسابيع مقبلة، ولكن كل هالمعلومات بين إيديكم.
0: أكيد أكيد أكيد. خلوا دايما وجهتكم على الإنترنت sbs.com.au/Arabic. ما تنسوا SBS Audio App والقناة 304 على التيفي، وين ما كنتوا عم تسمعونا سواء بالبيت أو بالسيارة. يسعد صباحكم جميعا.
1: سيدي وصالة
0: زاد علي حنين.
1: ياي
0: يلا. إهداء لكل محبين.